0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور النحل والإسراء والكهف.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورة آل عمران.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع، يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك، رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك الراجح من سورة الفرقان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون

الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك

رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا

ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً.

الذين الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن

وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت

ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا

وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم

أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
3: أعوذ بالله من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد عوض الحرباوي برواية الدوري عن الكسائي من سورة الحديد وحتى سورة الممتحنة.
1: أشهد أن محمد الرسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. مع إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على أثره. أما بعد، لم يكن الضياء لينطفئ من عيني وأنا أسرح طرفي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي محرابه الذي طالما وقف فيه يتلو آيات القرآن، كنت أتأمل منبره وأنظر إلى مصلاه ومجلسه. لا أخفي أن الشعور بالوجل كان ينتابني حين كان الشوق يدفعني للسجود في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في روضة من رياض الجنة، فالمهابة تعم الروضة الشريفة، والهدوء يسود أجواء المسجد النبوي الشريف. كنت أستجمع قواي حين أطل هنا أو أنظر هناك. لم يكن بيني وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى خطوات. كم تمنيت أن أطرق بابه وأنعم برؤيته، طالما اشتقت للقائه والحديث معه. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره. أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي.
1: أشهد أن محمد الرسول.
2: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
3: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: لكم. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن أيماننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا،
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر. أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم قنا شح أنفسنا، واجعلنا من المفلحين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل قلوبنا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ومن شر ما لم نعمل. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك اليقين والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. ربنا اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: استووا استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي السجدة والأحزاب.

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة

ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا

هم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب

أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم

عليماً حكيماً واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيراً وتوكل.

في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم

موسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليماً.

فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.

منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا

وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيراً

الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا

أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا.

إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا

لله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

انتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا

تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان

الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

بنات عمك. وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي السجدة والأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: وقرآن الفجر
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
6: وقرآن الفجر
5: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
7: ناشئ في رحاب الحرمين.
5: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
7: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف

أن ملك مصر رأى رؤيا كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززاً مكرماً، وذلك أن الملك رأى سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات سمان، ورأى في منامه سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات، فهالت الملك هذه الرؤيا وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءه وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها وقال: يا أيها الملأ، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.

لما قص الملك على أمرائه وكبراء دولته هذه الرؤيا التي هالت وطلب منهم تأويلها فلم يعرفوا ذلك، واعتذروا إليه بأن هذه الرؤيا أخلاط أحلام، ولو كانت رؤيا صحيحة خالية من الأخلاط ما كان لنا معرفة بتأويلها. فعند ذلك تذكر ذلك الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف، وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك، فتذكر بعد مدة فقال للملك ومن عنده: أنا أنبئكم بتأويل هذا المنام، فأرسلوني إلى يوسف الصديق في السجن.

0: وهو جاء إلى يوسف في السجن قال له: يوسف أيها الصديق أفتنا. وذكر المنام الذي رآه الملك، فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك.
1: قال

قال يوسف عليه السلام في تأويل هذه الرؤيا: في 7 سنين متواليات يأتيكم الخصب والمطر. ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع، وهن السنبلات الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: كل ما حصدتم في 7 سنين المخصبة هذه فاخزنوه في سنبله، ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه، إلا المقدار الذي تأكلونه، وليكن قليلاً قليلاً، لا تسرفوا فيه، لتنتفعوا في 7 الشداد التي تعقب هذه 7 المتواليات، وهن البقرات العجاف التي يأكلن السمان، لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب، وهن السنبلات اليابسات. وأخبرهم أن 7 الشداد لا ينبتن شيئا، وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال: يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

0: ثم إن يوسف عليه السلام بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه الغيث وتحيا البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت وسكر وحلب للبن.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
3: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.
1: أسفر الصباح
2: عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
3: نعم المعين.
2: اللهم
3: بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعين الكرام الأعزاء في أسبوعة حلقة أربعائية لطيفة جميلة برفقتكم الأربعاء 26 من شهر جماد الأول من عام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: أهلا بكم يا كرام، وسهلا يقولها لكم من الإشراف العام في حان سبيعي، في إدارة المحتوى عبدالله الزهراني، في رئاسة التحرير إبراهيم الشايع، وفي الإعداد عمر سبيعي وعبد الرحمن الحوطي، في التنسيق بندر الحسين، محدثكم مقدما خالد المصري، وينضم معي بحول الله الدكتور عبدالله المشاري، في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن محزري، والمخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح.
7: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة،

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: صباح القرب من لطف الله عز وجل ورحمته وفضله. اللهم اجعلنا لك يا رحمن ذاكرين شاكرين حامدين أوابين منيبين في كل آن وحين. حياكم الله مستمعين الأفاضل أينما كنتم، في بيوتاتكم، في طرقاتكم، في كل أنحاء مملكتنا الغالية وخارج البلاد الحبيبة من يستمع إلينا، حياكم الله وصباح الخير. كالمعتاد كل أربعاء معنا حلقة طبية، وفي كثير من الحلقات نتابع بعض الأيام العالمية والمناسبات الطبية كذلك. السبت الثاني من شهر أكتوبر، هو كان السبت الماضي، هو 10 أكتوبر، كان هو اليوم العالمي للطب التلطيفي. فحديثنا في هذا الصباح يا كرام عن الطب التلطيفي، ما هو الطب التلطيفي، ما أبعاده، ما مستوياته. كثير منا قد يخلط أو يفهم الطب التلطيفي بشكل خاطئ. وفي هذه الحياة الدنيا المليئة بالتحديات، بالمصاعب، أقدار الله عز وجل المختلفة التي يصاب بها الناس، كثير من المرضى في المستشفيات تعافاهم الله وشافاهم وخفف عنهم الكثير من الناس ممن يرافق هؤلاء من الأقارب، من كذلك الأطباء والممرضين والممرضات. المعاناة التي قد يعيشها حقيقة المريض بمرض دعونا نقول عضال أو مؤلم، وما يترتب عليه كذلك من تعطيل كبير لحياته، لوضعه، لمسيرته هو ومن يقوم كذلك عليه من أقاربه، من أحبائه. عن هؤلاء نتحدث يا كرام، وكيف قدم هذا المفهوم، مفهوم الطب التلطيفي، واقعا في حياتهم، يخفف عنهم، يساعدهم، يساندهم المرض، وحصل والحمد لله على قضائه وقدره. فماذا بعد ذلك مع هذا المرض من متابعة؟ لم يكن علاج واضح، فهو عبارة عن تلطيف وتخفيف على هذا المريض ليستمر في حياته بشكل مناسب يلائم مرضه والمصاب الذي وقع فيه هو وأسرته من حوله. إذن يا كرام عن الطب التلطيفي نتحدث، والمساحة كالمعتاد متاحة لكم ولجمال مشاركاتكم وإسهاماتكم. حدثونا عن قصة، عن تجربة، عن مواقف تمرون بها يا أصحاب الأمراض المزمنة القوية، وكذلك من يرافقهم، عن المشاعر، عن الأحاسيس، عن ما رأيتم من خدمات مقدمة في موضوع الطب التلطيفي. وسؤالنا كذلك الذي طرح على منصة إكس، برأيك ما هي الآداب والسلوكيات التي يجب التزامها عند عيادة المريض، والعكس كذلك، ما الأمور التي يجب ألا تفعل وهي سلوكيات خاطئة أو ممارسات تضر وتزعج المريض ومرافقيه أو حتى من يقومون عليه عند عيادة وزيارة المريض. شاركونا يا كرام على 011-405-2999.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600،
4: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
4: 011-405-2999.
2: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: حياكم الله يا كرام من جديد، ودعونا يعني نأخذ جولة في موضوعات أو فقرات هذا الصباح. هدايات من الآيات، وهي وقفات تدبرية مع آيات مختارة من كتاب ربنا جل في علا. الفقرة الشعرية الأدبية من مطلع الشعر مع الأنيق أبو يزن محمد، الأستاذ محمد التركي، عند 6:55 في تمام 7 جولتنا الصحفية كالمعتاد مع أبو فهد، الأستاذ الزميل نايف الحربي. فقرة تأملات تأتيكم بعد ذلك عند 7:15 بصوت الأستاذ الكبير عبد الرحمن الشايع. فقرة هدى للناس طبعا تأتي في عدة زوايا ومحطات. ضيف حلقتنا عند 7:30 هو الدكتور عبد الحكيم بن أحمد عسيري، استشاري الطب التلطيفي وعضو مجلس الإدارة وعضو مؤسس لجمعية الدعم الديني والروحي لمرضى الطب التلطيفي بمشيئة الله عز وجل، وحديث عن الرعاية التلطيفية ومفاهيمها وفئاتها المستهدفة وما هي الخدمات التي تقدم في هذا الموضوع وهذا الشأن. يا أخي الموضوع كبير والله، والمحاور إن شاء الله نأتي عليها وتكون الصورة كاملة شافية بإذن الله عز وجل. عندنا في تمام 8 كالمعتاد الموجز الإخباري عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وتغطياتنا في هذا الصباح الأولى بعد الموجز إن شاء الله عند 8:05 مع جمعية التثقيف الصحية ثقف، وتغطيتنا التي تليها كذلك مع جمعية لطيف، ونقترب منها أكثر ونتعرف على خدماتها وما تقدمه من نشاطات وبرامج بين فقرة وأخرى. واتصال منكم لطيف بديع وآخر، فقرة هدى للناس هي محطات نستمع فيها إلى تلاوات جميلة بديعة بأصوات قراء مميزين وأصوات مميزة بمشيئة الله تعالى. لا تنسون من مشاركاتكم من إطلالاتكم على الأثير على الرقم 011-405-2999، ونذكر بسؤال الحلقة على منصة إكس: ما هي الآداب والسلوكيات التي يجب التزامها عند عيادة المريض؟
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. هدايات من الآيات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الذنب ولود، فكم يجر خلفه من ذنوب. ألا ترى ما فعله إخوة يوسف من الكذب والاحتيال حتى لبوا داعي حسدهم؟ ومن أتاه الله تعالى بصيرة وفطنة سهل عليه كشف المذنبين، ولم تنطل عليه أساليبهم مهما أحكموا تدبيرها وأخفوا طرق معرفتها. ليكن صبرك أيها المبتلى صبرا جميلا، لا شكوى فيه إلى البشر ولا ضجر من مر القدر. يغالب المبتلى صراعا شديدا مع حر مصيبة شديدة نزلت عليه، فلولا عون الله تعالى لما أطاق المؤمن الصبر على جمرها المتوقد.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد، شكرا للزميل سلمان العمري، حياكم الله أيها الكرام. وحديثنا عن الطب التلطيفي وكذلك السلوكيات والآداب التي يجب أن تصان وترعى أثناء زيارة المريض. كم من مريض ومريضة يعانون آلاما جمة ومشاعر دعونا نقول فيها من التعب والإرهاق، ومثل ما يقول نفسية وسط أو حتى أقل من ذلك، جراء هذا المرض العضال أو المؤلم أو المتعب الذي أصيبوا به وقدره الله عليهم، ولا اعتراض على قضاء الله وقدره. فتأتي هنا فكرة الرعاية التلطيفية لتخفف على هذا المريض وتلك المريضة، تقف معهم يعني طبيا نفسيا روحيا، هم ومرافقيهم ومن يقوم عليهم عناية واهتماما. لأنه في الأخير يا جماعة مهما ما تحدثنا الأمر متعب ومزعج وفيه من الألم والإرهاق الشيء الكثير، لكن بفضل الله عز وجل والحمد لله على ما حبانا من إيمان ويقين بقضائه وقدره، يبقى أنه يعني بيدنا شيء، يعني إن لم يتوصل الطب إلى علاج كامل وشافي لبعض الأمراض فبيدنا أن نخفف عن المريض عن أسرته، أن نساهم في تحسين جودة حياتهم، أن يستطيعوا أن يناموا بشكل أفضل، أن يعني يستعيدوا شيئا من قوتهم من متابعة حياتهم. يعني كنت أسولف قبل قليل مع الشباب تحت الهواء أنه مفهومي كان عن الرعاية التلطيفية أنه الأشخاص الذين اقتربوا من نهاية حياتهم خاص فقط يأخذون مسكنات وأمور معينة تجعلهم يعني لا يشعرون بألام شديدة. لا، الفكرة أشمل وأكبر من ذلك، هي تبدأ مع من أصيب بمرض حتى من في وقت مبكر، ليس شرطا أن يكون قد اقترب من نهاية حياته، لا، إنما فقط أصيب بذلك مرض الذي هو مزعج جدا ومؤلم. كيف نتعامل مع هذا المرض أو مع المصاب بهذا المرض تخفيفا عنه، رعاية له، تحسينا لجودة حياته على مستويات مختلفة، من ناحية الشعور بالألم، من ناحية استطاعة النوم بشكل جيد، من ناحية تقوية الجانب الإيماني الروحي النفسي. وتعلمون سبحان الله أهمية هذا الجانب في قوة الإنسان، قوة صموده، قوة مجابهته لمرضه، قوة أو عودته للنهوض مجددا في هذه الحياة بشكل إيجابي والنظر بطريقة مختلفة لما يستطيع أن يقدمه وكيف يتعاطى مع حالته ووضعه. معنا أول اتصال من عبد الله. السلام عليكم عبد الله.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وحيا الله للطائف جميعا.
4: الله يحييك وبارك فيك.
3: سلمك الله، تفضل عبد الله.
4: حبيبي سلمك الله. بالنسبة هذا الموضوع وقع على وتر حساس، لأنه عندي تجربة، زوجتي رحمها الله يعني كانت تعاني من مرض السرطان،
3: رحم الله رحمه واسع.
4: نعم، وكنا يعني أنا كنت ساكن أولا في الدوادمي ثم رجعت إلى الطائف، ثم بعد ذلك كان علاجها في جدة.
3: نعم،
4: يعني شوف المسافات،
3: أمر
4: يعني بعيد جدا عن أهلي. بعيد جدا عن أهلي، وأنا مرافق لها ملازم لها، سوت عمليتين، العملية الأولى في السعودية الألمانية والثانية في المستشفى الجامعي في جدة.
3: نعم،
4: فبعيد عن أهلي ولحالي ومرافق لمريضة بالسرطان يعني هنا فعلا المريضة نفسها يعني هي ربي ابتلاها ومرضت وصبرت واحتسبت، لكن هنا تحتاج فعلا من يلطف معك الأجواء
3: صح
4: كمرافق وكمريضة أيضا.
3: نعم.
4: يعني المريضة تنظر ما تشوف إلا وجه واحد يتردد عليها يوميا، والمرافق أيضا يعني لولا تثبيت الله سبحانه وتعالى والإمام بقضاء الله وقدره يعني قد ينهار، لأنه ما حلو أحد،
3: ليس بيده شيء بعد
4: يعني، وليس بيده شيء إلا رحمة الله سبحانه وتعالى. ففعلا يعني هذا الموضوع يعني أنا صرت بعد ذلك، هذا أعطاني دافع معنوي ودرس أني بعد ذلك كل ما وقع أحد من الإخوان أو الجماعة في شيء يعني أعتني قدر الإمكان بمواساة المرافق أكثر من غيره، لأنه قد يغفل عنه هو في معاناة لا يدري عنها أحد، لا يدري عنها أحد بمعنى الكلمة، لأنه قد يكابد من المصاعب والمشاق يعني أشياء ما يدري عنها أحد، ولا يعرف هذا إلا من جربه.
3: اي والله نسأل الله عز وجل بفضله وكرمه أن يتغمد زوجتك بواسع رحمته ونجعل ما صابها كفارة لها ورفعة، وجزاك الله خير على قيامك، وهذا الطبيعي والذي يعني يفعله كل إنسان مؤمن سوي تقي أن يقف مع أحبابه وأرحامه وكل عزيز عليه. وتطرق عبد الله لنقطة جدا مهمة، موضوع المريض والرعاية التلطيفية له، هناك المرافق له يا جماعة الخير يعاني بشكل كبير ويحتاج منا إلى وقفة كبيرة في مسألة معاونته، مساعدته، تصبيره وتثبيته. وسبحان الله ترى مساعدة يسيرة في جانب مثلا قضاء حوائج معينة، حتى لو مساعدات لوجستية بسيطة ترى تفك أزمة كبيرة على المرافق وعلى المريض ذاته. شكرا لعبد الله من الطائف، منتصر من المدينة، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله.
2: حياكم الله وإياكم، صبحكم الله بالخير.
3: يا صباح الرضا والنور والسرور، تفضل.
2: ربنا يجزيكم خير عنا وعن المسلمين عن المواضيع الجميلة والفائدة اللي بتقدموها للمسلمين،
3: رضي الله عنكم،
2: في خدمة الإسلام وتصحيح المعلومات للناس في أخطاء كثيرة يعني حقيقة. الله يديكم العافية.
3: عفاك الله.
2: الموضوع مهم جدا في المريض، ترفع من نفسياته مهما إن كان هو تعبان، ما تقول له انت شكلك تغير وبقيت ضعيف والمرض عمل فيك، لا بالعكس يعني قل له ما شاء الله المرض زادك جمال، زاد فيك نور، يعني ترفع من معنوياته، هذه في حد ذاتها علاج،
3: رفع معنويات المريض. ها
2: اي نعم
3: نعم والله مهمة جدا، هو يعني في اللي كافي، ما هو ناقص يعني بعض الكلمات، في احيانا بعض الزائرين هداهم الله والزائرات يبدأ يتكلم في أمور ما لها داعي أبدا، عن مريض مشابه توفي، عن إيش فيك، إيش صاير كذا، وضعك سيء، يعني يبدو بعبارات سيئة. هذه من الحقيقة السلوكيات الخاطئة التي إن شاء الله أنها قليلة وخفيفة، ولا بد أن حقيقة ينبه كل زائر وزائرة يبدأ يعني يتحدث في أمور لا يعني لا تليق. شكرا لمنتصر من المدينة، نروح لجدة مع علي، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لكم جميعا.
3: يا صباح الرضا والنور.
5: في الحقيقة موضوعكم حساس جدا.
3: نعم.
5: ويمس بعض المشاعر اللي تكون تجربة صعبة لبعض الناس.
3: أي والله.
5: مع الأشخاص القريبين جدا منهم.
3: نعم.
5: أول شيء فأسأل الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين
3: اللهم
5: جميعا.
3: آمين. اللهم آمين.
5: ويرحم أمواتنا أموات المسلمين جميعا
3: يا رب العالمين.
5: مريت في تجربة مع الوالد رحمة الله عليه في ما يقارب الشهرين
3: عليه رحمة الله عز وجل.
5: فمهم جدا معنويات المرافق تكون مرتفعة،
3: المرافق
5: هذه نعم، لأن بشكل يعني مباشر تأثر على المريض نفسه.
3: صحيح.
5: المريض يعني يعتبر في نقول في آخر مراحله، جدا يحتاج يكون قريب من الأهل، من القارب، يعني بصفة يعني قريبة جدا.
3: صح.
5: و في نفس الوقت هي المرافق نفسه تكون يعني كدرس لمن له يعني قلب أوعى الشيء اللي هو حاصل. لأن في نفس الوقت التجربة هذه كانت يعني في نفس القسم نفقد الأسبوع هذا اللي في الغرفة المجاورة والأسبوع اللي بعده في الغرفة المقابلة وبتشوفه أمام عينك. فسبحان الله هي درس وعبرة وعظة والواحد يحمد الله ويشكر على نعمة العالم.
3: كل حالي والله هي والله يا علي جزاك الله خير وبارك الله فيك ورحم الله والدكم وسكنوا فسيح الجنان هو جميع يعني من توفي من المسلمين والمسلمات. شكرا لعلي من جدة. إلى الرياض مع عبد الله. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا صباح الخير.
6: صباح النور والسرور يا أخي الفاضل.
3: يا مرحب يا مرحب.
6: الحقيقة الأخ عبد الله المتصل اللي قبل
3: الأول إيه؟
6: نفس المعاناة تقريبا عشتها مع ابني الله يرحمه محمد.
3: الله يغفر له.
6: نصيحة الحقيقة للشباب وللأهالي مرأة كان 15 سنة
3: عبد الله صوتك بدا يعني يقطع بطريقه فظيعه لا نسمعك. عبد الله
6: سم
3: الله دوك تفضل.
6: اقول لك الابن محمد كان عمره 15 سنه كان ادمان على الواجبات السريعه والاكلات الغير يعني
3: صحيه
6: تكون مفيده نعم فسببت له تقرحات في الامعاء و15 سنة معاناة الحقيقة.
3: لا إله إلا الله.
6: الله عليه رحمة الله الله يجبر عزانا وعزاتهم وكل مسلم في
3: فقدهم. أحسن الله.
6: ولكن العادات الصحية مهمة للشباب بالذات.
3: العادات الصحية مهمة وي والله من غذاء من رياضة من حركة. أجارنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه وتغمد الله ابنكم بواسع رحمته. والملتقى الجنة بحول الله عز وجل. الحقيقة المشاعر يعني مثل ما ذكر أخونا علي هي حلقة فيها من المشاعر الكبيرة الكثيرة العميقة والحساسة لكن هي للوعي للذكرى للنشر يعني التوعية في هذا الموضوع ولمن له سلوكيات إيجابية يعني يشاركنا إياها ونستفيد ومن سلوكي يعني رأى ولاحظ سلوكيات سلبية لا سيما في زيارة هؤلاء المرضى والتعاطي معهم بالله ينبهونا جميعا وسويا نتعاون لتلافيها وعدم انتشارها بين الناس. فاصل قصير يا كرام ثم نعود.
1: اللهم بك أصبحنا
7: بك أصبحنا
8: من مطلع الشعر
9: مطلع الشعر
8: مع محمد التركي.
10: هل غادر الشعراء من متردم أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ بهذا الشكل مباغت افتتح عنترة معلقة صرخة مبكرة في وجه التكرار. هل ترك من سبقون معنى لم يطرقوه أو حجرا لم يبك عليه؟ الطلل كان هو الباب الوحيد للدخول إلى القصيدة. امرؤ القيس يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. وطرفة ابن العبد يقول لخولة أطلال ببرقة ثهمدي. ولبيد ابن ربيعة يقول عفت الديار محلها فمقامها. الوقوف كان متشابها لكنه لم يشكل مجرد عتبة شعرية وقافية يريد الشاعر بذلها لكنه وجع ساكن في العربي الأول الذي تكبد عناء الترحل تاركا صوره مطبوعة في زوايا الأمكنة القديمة. الأطلال بقيت لقرون مدخلا شعريا فريدا فلا يؤخذ المستمع سوى بتلك الديار التي يقف بها الشعراء فيعيدون رسم المكان وبناءه بالكلمات. لكن عنترة شعر أن الأمكنة نفدت ولم يعد هناك مكان تركه الشعراء ومثله كعب بن زهير رضي الله عنه إذ يعلن تكرار المعنى يقول ما أرانا نقول إلا معارا ومعادا من قولنا مكرورا. وحين امتد الوقوف بالطلل إلى العصر العباسي أعلن بعض الشعراء رفضهم له

0: جديد متابعينا مستمعينا الأفاضل، وحديثنا كما يعني استهللنا هذه الحلقة عن العلاج التلطيفي. وعندما نسمع كلمة علاج يا إخوة وأخوات يتبادر يعني طبعا للذهن موضوع الدواء، العمليات الجراحية، الفحوصات، ونتصور أنه نجاح العلاج معناته بالضرورة أنه الإنسان يشفى. لكن الحديث تحديدا عن من يعاني من مثلا ألم شديد أو مرض مزمن متقدم يحتاج إلى أن تخفف أعراضه، يعني يحتاج إلى أن أحد يساعده على أن ينام، يحتاج إلى طمأنة، هكذا شعور يسري في الصدر وفي القلب، ويحتاج كذلك على أن تعان الأسرة على موضوع الرعاية والاهتمام. وهذا كله يصب في موضوع أو في عنوان حلقة اليوم عن الطب التلطيفي. يعني لا ننظر إلى المرض وحده، بل ننظر إلى الإنسان الذي يعيش مع هذا المرض، إلى ألمه، إلى خوفه، إلى راحته، وإلى احتياجات أسرته. وكل هذا يعني كوم كما يقولون، والكوم الآخر موضوع زيارة هذا المريض. فهل نزور يعني حين نزور هذا المريض، هل يعني نفكر فيما يحتاجه، عفوا نفكر إلى ما يحتاج إلى سماعه، أو فيما نود أن نقول نحن؟ هناك فرق يا جماعة ما بين ماذا نريد أن نقول له وماذا يحتاج هو إلى أن يسمعه من كلمات، من عبارات، أو حتى يشاهد من مواقف ومن تعبيرات. وأحيانا تكون هالزيارات، ومعلوم أجر زيارة المريض هو عظيم عند الله عز وجل وأجور كبيرة، قد تكون الزيارة القصيرة اللطيفة الخفيفة هكذا يعني أعظم أثر يعني من جلسة نحن نظن أنها تؤنسه، لكنها تكون طويلة مرهقة عليه. وقد يكون الإصغاء في كثير من الأحيان إلى مخاوفه، إلى آلامه، أبلغ بكثير من مسألة كثرة النصائح والفتية والكلام الغير يعني ملائم لحالته ووضعه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود، أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم، ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم، وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-166-70.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
0: الجولة الصحفية مع الإعلام نايف الحربي أبو فهد. السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير لك يا أخوي خالد، المستمعين، فريق البرنامج.
0: يا صباح النور والسرور، ها جاهزين؟
4: أكلمك اليوم طال عمرك من مسقط الرأس ذيبية القصيم.
0: الله الله الله عليها وعلى أهلها. أجواء أهلي السلام.
4: ما يتدل الجو، ما شاء الله أجواء تديرها الآن من أفضل الأجواء،
0: ما في أحلى منها، نقاء وصفاء وجمال. طيب نبدأ بالجولة. بسم الله. مجلس الوزراء يقر استراتيجية الأمن الغذائي الخليجي ويثمن جهود القوات المسلحة في حماية الوطن. كذلك أمير الرياض يفتتح أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي. الداخلية تحذر من تصوير مشاهد التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة. تعزيز أسطول قطار الرياض ب 94 قطارا جديدا. أمير القصيم يدشن التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره. التعليم 3 أيام غياب للطالب دون عذر تستدعي ولي الأمر ومخاطبة الجهات بعد 10 أيام. البلديات تنظم المواقف المدفوعة 3 ريالات للساعة، 15 دقيقة سماح، 250 ريال لسحب المركبة. 12,000 خطوة يوميا يحافظ أو تحافظ على الصحة البدنية والنفسية للمراهقين.

0: مختصة تقول الخوف من الماموجرام لا يبرر تأخير فحص الثدي. وأخيرا استخدام الهاتف في السرير عادة تهدد الرقبة وتزيد خطر الأراق. طيب نبدأ مع أول خبر.
1: خبرنا الأول، وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله خلال الجلسة التي عقدها أمس الثلاثاء في الرياض على استراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون بصفة استرشادية لمدة 3 سنوات، وعلى دمج الهيئة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات السعودية في هيئة واحدة باسم الهيئة العامة للتجارة الخارجية والتصدير. وثمن مجلس الوزراء الدور الحازم للقوات المسلحة بالدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومقدراته وردع أي اعتداء أو تهديد لسيادة وسلامة الشعب والمقيمين على أرضه بكل كفاية واقتدار، لتظل السعودية دائما موطن الأمن والأمان، تمضي بإرادة وعزيمة نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار.
0: طيب هنا كذلك الداخلية تحذر من تصوير مشاهد التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة.
1: نعم، حذرت وزارة الداخلية من تصوير أو نشر أي مشاهد تتعلق بعمليات التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة أو رصد مواقع سقوطها، وذلك حفاظا على أمن الوطن. وأكدت الوزارة أن نشر مثل هذه المشاهد أو تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي منصات أخرى يشكل خطر على المنظومة الأمنية الوطنية، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالتوجيه والامتناع عن أي تصوير أو مشاركة لمثل هذا المحتوى.
0: طيب أمير الرياض يفتتح أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي.
1: نعم، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ونيابة عنه حفظه الله، افتتح صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي التي عقدت في المركز الرياضي الدولي للمؤتمرات والمعارض. وهنا يعني حديث عن هذا المؤتمر وأثر المنتدى الاقتصادي ودوره، كذلك تم استعراض حقيقة يعني ما تناولته أو ما تناول المؤتمر من دراسات في نقاط كثيرة، ومن ضمنها دراسة تتعلق بالازدحام المروري، قياس أثر التشريعات والسياسات العامة، نقل وتوطين المعرفة والزراعة الذكية ودورها في تعزيز الأمن المائي والغذائي، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي لاستضافة كسبو 2030 وكأس العالم 2034.
0: جميل والله الخبر هذا، أعتقد أنه كثير سيفرح بل الكل، تعزيز أسطول قطار الرياض ب 94 قطار جديد.
1: نعم، برضو هذا من الأخبار المهمة أعلنت، وأخبارنا دائما مهمة، أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض توقيع عقود لشراء 94 قطارا جديدا لتعزيز طول قطار الرياض في مرحلة أولى ضمن الاستعداد المبكر للنمو المستقبلي في حركة التنقل بالعاصمة ومواكبة تطور المدينة واحتياجاتها خلال السنوات المقبلة، وتوسيع وجهاتها ومشاريعها واستضافاتها عدد من المناسبات العالمية الكبرى. هنا كذلك أوضحت الهيئة الملكية مدينة الرياض أن القطارات الجديدة ستسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لإجمالي شبكة قطار الرياض بنسبة 60%، ومن خلال توجيه القدرة الإضافية إلى المسارات بحسب حجم الأركاب والطلب المتوقع ترتفع الطاقة الاستيعابية في المسار الأحمر بنسبة 142% وفي المسار الأصفر بنسبة 116% وفي المسار الأزرق بنسبة 60%، إلى جانب زيادة في المسار البرتقالي بنسبة 27% والبنفسجي بنسبة 16%. وصممت شبكة قطار الرياض منذ البداية لاستيعاب أعداد أكبر من القطارات والتوسع التدريجي في قدرتها مع نمو الاستخدام.
0: بإذن الله عاد ننتظرك أبو فهد، جبنا أخبار المسارات الجديدة.
1: نعم، ولا على فكرة الركاب يقول لك تجاوز ما شاء الله عددهم 300 مليون منذ بدء التشغيل.
0: ما شاء الله ما شاء الله. طيب الله يبارك. التعليم وحديث، بل قبل التعليم، هنا أمير القصيم يدشن التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان.
1: نعم، دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل من منطقة القصيم التصفيات الأولية على مستوى المنطقة لمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في الدورة 28 لعام 1448 للبنين والبنات. خلال طبعا يتحدثون عن هذا التدشين، وهنا سأل سموه تعالى أن يبارك في جهود المشاركين والمشاركات، وأن يوفقهم لخدمة كتاب الله، وأن يأتي القيادة الرشيدة خير الجزاء على ما تقدمهم من عناية ورعاية للقرآن الكريم وأهلي.
0: جميل. كذلك الخبر التالي حول التعليم وهذه الأيام، 3 أيام وعندنا 10 أيام
1: عن التغيب. طبعا حالة المتغيبين إلى لجنة التوجيه الطلابي وتطبيق خطط علاجية لضمان نظامهم الدراسي، حددت وزارة التعليم إجراءات التعامل مع الطلاب والطالبات المتغيبين دون عذر خلال العام الدراسي، تبدأ بعد 3 أيام من الغياب بتحويل الطالب إلى الموجه الطلابي لدراسة حالته وتقديم الخدمات التربوية المناسبة له، واستدعاء ولي الأمر عند استمرار الغياب فيما تتصاعد الإجراءات بعد 5 أيام لتشمل إحالة الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي وصولا إلى مخاطبة الجهات ذات الاختصاص بعد 10 أيام من الغياب، مع إشعار إدارة التعليم تطبيقا لما ورد في نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإذاء وطبعا وغيرها. وأوضحت اللائحة ووضحت الوزارة ضمن قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام إن الإجراءات تشمل الغياب بعذر ودون عذر مع اختلاف آليات التعامل مع كل حالة.
0: جميل. والله الخبر التالي مهم، ودنا نتعرف على تفاصيله عن موضوع مواقف الرياض المدفوعة.
1: نعم، هذه برضه من الأخبار اليوم وردتها الصحف، إعفاء المواقف من الرسوم بالأعياد الوطنية والدينية، 15 دقيقة مجانية و4 أيام معفاة من رسوم المواقف المدفوعة، تحديد إجراءات مواقف السيارات بين 2 ريال و3 ريال للساعة، 250 ريال لسحب المركبة الخفيفة و1250 للثقيلة. وأصدرت وزارة البلديات والإسكان مسودة ضوابط المواقف المدفوعة، محددة أجرة المواقف الأساسية اللي قلنا بين 2 ريال و3 ريال للساعة، وأقرت الوزارة فترات سماح مجانية وتصاريح سكانية مع اعتماد الضابط الآلي للمخالفات بهدف تنظيم الحركة المرورية وتوفير المواقف. وتأتي الوثيقة التي أعدت بالتنسيق مع المركز السعودي للتنافسية والأعمال تنفيذا للتوجيهات السامية لتطوير منظومة المواقف وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورضا السكان.
0: أنا اللي أشكل عليه 15 دقيقة سماح، هذه تبدأ متى؟ هل مثلا قبل أن يسجل الإنسان ويدفع، أو بعد أو بعد ما تنتهي الساعة عندك 15 دقيقة ثم تأخذ مخالفة؟
1: والله هو لها تنظيم، لكن اللي عارف أنهم يجون يسجلون الآن مثلا أعتقد عندهم كاميرات حرارية وما إلى ذلك، فإذا مر المرة الثانية يكتشف أنك والله لا أخذت 20 دقيقة 30 دقيقة. أما مثلا 15 دقيقة وتحت لا، هذه مجانية ولا زال هناك تنظيم على فكرة.
0: نعم، جيد، الإنسان يعني يتوعى أكثر. حلو. 12,000 خطوة يوميا تحافظ على صحة المراهقين.
1: أكيد، هنا كشفت دراسة علمية أن السير 12,000 خطوة في اليوم أو أكثر يساعد في تحسين الصحة البدنية والنفسية للمراهقين. قام فريق بحثي كبير طبعا عالمي أجرى بحث في هذا الجانب، بينت الدراسة أن قطع عدد أكبر من الخطوات أثناء السير مرتبط بزيادة سمك منطقتين في المخ على صلة بالوظائف الحركية والمعرفية. أوضح الباحثون النشاط البدني يؤدي إلى إفراز بعض المواد الكيميائية المفيدة في المخ مثل الدوبامين وغيرها، مع خفض تركيز مواد أخرى مثل الكوليسترول وغيرها، ما يساعد على تقليل التوتر والحد من الاكتئاب. والرياضة دائما أنا أقول امش قبل لا يقولك الدكتور امش، يعني الرياضة يعني أصبحت اليوم جزء مهم من حياة الإنسان.
0: طيب، المختصة التي تتحدث عن تأخير فحص الثدي.
1: هنا شفت كثير من الأمهات والبنات يخافون من بعض الإشاعات أو بعض العمليات اللي يعني طريقة الفحص. هنا أكدت استشارية جراحة الأورام وجراحة الكبد والبنكرياس والقنوات الصفراوية بجامعة الملك عبد العزيز الدكتورة غدير جبدوم أن فحص الثدي بأشعة الماموغرام قد يسبب شعورا مؤقتا بالازعاج نتيجة الضغط على الثدي أثناء التصوير، وأوضحت أن هذا الضغط ضروري للحصول على صورة واضحة لأنسجة الثدي والمساعدة في الكشف على التغيرات غير الطبيعية. وأوضحت في حديثها بمناسبة شهر التوعية بسرطان الثدي أن كثير من المراجعات ترددنا في إجراء الفحص بسبب الاعتقاد بأنه مؤلم بشدة، مشيرة إلى هذا أن هذا الإحساس المصاحب للتصوير يختلف عن الألم الشديد الذي تتخوف منه بعض السيدات، وغالبا ما يرتبط بفترات الضغط على الثدي أثناء الفحص. لذلك لا انزعاج، وعلى بالفعل الفحص، والحمد لله عندنا تقية وعندنا طب متقدم، فدائما نتمنى من الجميع يعني مثل إجراء فحص هذه الأشعة إن شاء الله ما لها أي تأثير ولا أي ألم.
0: اي والله الله يعطيك العافية أبو فهد على هالجولة وما قصرت، وإن شاء الله نلتقي بك غدا على خير
1: بإذن الله.
0: سلامك الله، في حفظه ورعاه، مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. تأملات. عقرب الثواني في الساعة لا يكف عن اللف والدوران، يحث الخطى مسرعا موهما أنه لن يتوقف. عقرب الدقائق هو الآخر يتابعه بتؤدة، وكأن كل الأمور على ما يرام. ثم عقرب الساعة له 24 محطة في اليوم والليلة، إيهام دائري تمارسه على الإنسان ساعات اليد وساعات الحائط. حاولت الساعات الرقمية الحديثة أن تهرب منه بإلغاء فكرة العقارب من أساسها، لكن الإيهام لم يتغير، وكأن الوقت لن يتوقف، وكأن حياة المرء ستستمر يوما آخر، في حين أن الإنسان لا يعرف متى ينفد وقته. هو ذاته الإنسان وقت يمضي، كلما مضت ثانية نقصت من عمره ثانية. الساعة الرملية القديمة أكثر تعبيرا عن الحقيقة، كمية من الرمل في خزان فوقاني محدودة ومعينة بدقة سلفة، تتناقص شيئا فشيئا، لها وقت معلوم وستنتهي، ستسقط آخر حبة رمل منها وينتهي كل شيء. الفرح المؤقت والحزن المؤقت، والمرض والصحة، والشباب والكهولة، الآمال والأحلام. مرحلة الزراعة انتهت وبدأت مرحلة انتظار الحصاد. الدنيا مزرعة الآخرة، والحياة الحقيقية هناك حيث لا شيء مؤقت، بل كل شيء دائم ممتد لا ينتهي. ففي الآخرة السعادة ممتدة بلا نهاية، والشقاء كذلك. فليت شعر الشعراء: أمن العقل أن يزرع إنسان في مؤقتة ماضية ما يشقيه في دائمة باقية؟ الدنيا حلوة خضرة صحيح، لكنها بهارج، زينة وتزيين، ومفاخرة فارغة، وأموال تترك أو تترك، وثلاثة أيام من الحزن، ثم الله يرحمه كان طيبا. وهو في الحقيقة هناك لا يعلم أحد من الناس هل رحمه الله وهل كان رجلا طيبا، أم أن الساعة الرملية انتهت حبات رمل خزانها الفوقاني ولم يقدم صاحبنا لحياته. اللهم هجرة من سبيل الضائعين إلى سبيل المتقين.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
0: شكرا للزميل الأستاذ رحمن الشايع بولانا على فقرته تأملات. حياكم الله من جديد يا كرام، وحيا أهلا بأستاذنا دكتور عبد الله مشاري أبو زيد، حياك الله. السلام عليكم.
4: الله يحييك ورفع قدرك أبو أسامة، أبو
0: ورد
4: وريحان، الله يحفظهم، والله يحفظ مستمعينا الكرام ويحييهم في هالموضوع والحلقة اللي نتحدث فيها عن الطب التلطيفي.
0: تحدثنا مع المستمعين والله وجاتنا يمكن 4 مشاركات صوتية، وحديث فيه حقيقة مشاعر شوية صعبة، وفيه فقد وفيه ألم لبعضهم، لكن التصور اللي كان في بالي وأعتقد عند كثير من الناس أنه الطب التلطيفي هو فقط مخصص لمن يعني شارف على نهاية حياته، غفر الله لمن توفي، لكن طلع الموضوع أشمل وأكبر.
4: نعم.
0: وفي زوايا متعددة ونواحي وفئات مستهدفة كثيرة، فاختيار موفق حقيقة دكتور، وإن شاء الله ضيفنا سيضيف الكثير.
4: نعم إن شاء الله يعني يكون في تفصيل حول هذه الرعاية التلطيفية وش فكرة الطب التلطيفي بشكل عام ومما يتكون هذا الفريق وأهمية أيضا الدعم الروحي والدعم الديني والإرشاد الديني في هذه المرحلة. وهو هذا الموضوع يعني يأتي بالتزامن أيضا مع اليوم العالمي للطب التلطيفي اللي كان قبل أيام, وإن شاء الله يعني ندخل في تفاصيل هذا الموضوع. أيضا ستكون معنا جمعية لطيف مختصة أيضا بالطب التلطيفي. مشاركات المستمعين حقيقة يعني نحن محظوظين بمستمعين استثنائيين رائعين جدا, نشعر أننا عائلة واحدة عندما نستمع لقصص بعضنا البعض. يعني نوع الاتصالات والمشاركات ومشاركة التجربة, يعني هذا الاتصال عن قصته مع ابنه ومرافقاته له خلال مرحلة مرضه, والثاني اتصل مع والده, والكل يشارك التجربة يعني ويريد الآخر أنه يستفيد منها. يعني أجدها حقيقة ليس فقط في هذا الموضوع وحديثنا اليوم, ولكن في كل حلقة رائعين في طرح تجاربهم, وهدفهم نقل التجربة, إفادة مستمع آخر. وهذه حقيقة يعني من النقاط الرائعة والنبيلة في الإنسان, أنه يعني يشارك من هذه التجربة ويحاول أنه ينقل ليستفيد الآخر. رائعين
0: حقيقة. صدقت والله نكبر فيهم ذلك, لا سيما يمكن في هذا الموضوع اللي فيه نوع جانب ألم وذكريات قد تكون صعبة.
4: صحيح.
0: لكن الهدف السامي هو المشاركة. نعم. التجربة كما ذكرت واستفادة الجميع.
4: المستمع بطبعه يعني رغم أني يعني مختص بالمجال الطبي, لكن أعرف أنه لن يكون وقع المعلومة والأثر من المختص مثل الشخص المجرب. يعني عندما يعطيه تجربة معينة ما كانت ناجحة, أو يعطيه أمل في مرضه ويشارك هذه التجربة, ينقل إلى مريض آخر الأمل ويأخذ الموضوع من زاوية أخرى. قد يشعر أن الشخص ينظر أو يتحدث في يعني أمور بعيدة عن تلك المعاناة التي يشعر فيها, ولكن عندما يستمع إلى يعني صوت ذلك المجرب لهذه التفاصيل التي يعني لا يشعر أن غيره قد يكون مدرك لها,
0: صح,
4: وقع النفس مختلف.
0: بلا شك بلا شك. وحديث في هذا الموضوع كذلك في نفس السياق ويرتبط بارتباط كبير موضوع عيادة وزيارة المريض. ذلك الشخص الذي يعاني لا يحتاج إلى زيارة من يزيده عناء وتعب ومشقة ويكدر عليه ويضيق صدره. ومواقع تجربتك دكتور وخبرتك في أنواع للزائرين, ها, في من زيارته إيجابية وهناك من تكون زيارته سلبية.
4: نعم. أثر هذه الزيارة عميق على النفس فعلا. يعني عندما تكون باب أمل بتلك العبارات الإيجابية والتفاؤلية, ولنا في يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة, يعني العبارات لاحظها وتأمل فيها, لا بأس طهور إن شاء الله, والدعاء للمريض, و يعني ما بالك يعني عندما تكون يعني بعضهم أنه يثير البعض القصص والأشياء اللي ما تكون وقتها مناسب.
0: صح.
4: والبعض رائع يعني في طريقة يعني اختيار المواضيع وتيسير وتبسيط الحالة, ويكون إشراقة أمل بالنسبة له بتلك الزيارة. لذلك لو لم يكن يعني لأثر الزيارة أثر يعني فعلا على المريض, لما كانت يعني
0: مهمة.
4: لا مهمة. نعم. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. يعني نجد ذلك فعلا الأثر, وأنه أيضا من حق المسلم على المسلم. ولو لم تكن يعني هذه الفضائل لزيارة المريض, لما لها من الأثر البليغ يعني فعلا في نفس.
0: وهي, نعم, وهي من حق المسلم على المسلم يعني أن يعوده إذا مرض. لكن إن عاد الإنسان ذلك المريض وزاد الطين بلة, فيعني لا بارك الله فيهم من زيارة. فحري بنا حقيقة أن نعي ونفهم ما هي الطريقة المثلى وما الذي نقول ومتى نقول وكيف نقول. وعادة دكتور مدة الزيارة زيارة المريض كذا من خلال تجربتك تجدها مناسبة تكون من كم إلى كم دقيقة يعني؟
4: والله زيارة المريض بشكل خاص قدر ما تكون خفيفة، يعني ما أحد بيقول لك يعني
0: نص ساعة مثلا كويس ولا كثير، أنا أشوفها كثير نص ساعة.
4: هي لا شك أنها بيعتمد على يعني تلك الجلسة والظروف اللي حولها، ولكن يعني قد يكون المريض فعلا يعني خاصة ساعات الزيارة محدودة وهناك أهله وأقاربه اللي يصعب عليهم الجلوس في وجود حضرة زائر يعني كذا، فقدر ما تكون تلك الدقائق خفيفة ومليئة بالإيجابية والتفاؤل والابتسامة والأثر، يعني هذه الجرعة التي يعطيها الجرعة من التفاؤل والأمل خفيفة وسريعة قد ما يكون يعني مزار وخفف.
0: بالضبط بالضبط، أنا طبعا قلت نص ساعة من باب إنه هذا شيء خطأ
4: طويل،
0: ولا هي دقائق يسيرة وتوكل على الله وجزاك الله خير.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كانت لكم تلاوة عاطرة بصوت القارئ الشيخ عبد الرحمن السديس، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا كرام، وحيا هلا من جديد بالدكتور عبد الله مشاري أبو زيد، هلا وسهلا فيك. حديث عن الرعاية التلطيفية، وهي أعتقد يعني فكرتها ونشأتها قديمة.
3: نعم، سنغوص إن شاء الله بعد دقائق في الحديث عن هذه الـ هذا التخصص حقيقة من التخصصات الطبية، الطب التلطيفي، وكيف نشأ ومكون الفريق لهذا الطب التلطيفي
2: بإذن الله.
3: رسائل منوعة مستمعينا الكرام. الأخ صالح الصواط يقول: العبارات التلطيفية التي يحتاجها المريض، وإن أكثر من يطلبها المريض منهم هم الأطباء ومن حولهم ومن معهم. جزاك الله خير. نعم، أثر يعني تلك الكلمات من الفريق الطبي بشكل عام على المريض، أثر وقع يعني على نفس المريض أيضا
2: كبير.
3: كبير والله. نعم.
2: حفيد الهيبة يقول: أبشر واطمئن، فالمرض ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، يحمل في طياته الخير والأجر الوفير للمؤمن. كذلك أسماء العقيلي: نطمئنه باللهم، أو الله ألطف بنا من كل ظنوننا وأرحم بنا من كل مخاوفنا. وتقترح تقول: وضع منبه يومي مع منبه الدوامات، وهو الدعاء للوطن والجنود وولاة الأمر. جزاك الله خير يا أسماء العقيلي.
3: رسائل منوعة مستمعينا الكرام في أيضا تويتر أو منصة إكس حول سؤال الحلقة: ما هي الآداب والسلوكيات التي يجب التزامها عند زيارة المريض؟ هنا سلطان زنبقي يقول: عيادة المريض من الأعمال التي تقوي المحبة والتراحم بين الناس، وهي حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم. وأشواق تقول: اختيار الوقت المناسب والدعاء للمريض بالشفاء، التحدث بلطف وعدم إطالة الزيارة واحترام الخصوصية.
2: كذلك هنا سيدة تقول: سأجيب من واقع تجربة عشتها بين الأمل والألم. حينما كنت طفلة أتلقى العلاج الكيميائي وأمر بمرحلة صحية عصيبة أنهك المرض فيها جسدي الصغير. كان بعض الزائرين يقولون: ما شاء الله، اليوم نظرتها أجمل، وجهها أحسن، فأشعر وكأن العافية دبت في جسدي رغم أن المرض لم يفارقني. وحين يقول آخرون: مسكينة، شكلها متعبة جدا، كانت كلماتهم تزيد أوجاعي وتكسر شيئا في نفسي. تقول: رسالتي لكل من يعود مريضا: لا تصف له أثار المرض على وجهه، فهو يشعر بها أكثر منك، بل ازرع في قلبه أملا وادع له واجبر بخاطره. ورسالة لكل طبيب: ترفق بكلماتك، فكما تصف الدواء للجسد اجعل الرحمة دواء للروح. فقد عانيت اكتئابا شديدا استمر 3 أشهر بسبب كلمة قالها لي طبيب، ولم أتجاوز أثارها إلا بفضل الله ثم بقوة الإيمان والصبر. ختاما طبعا أنا ليش أطلت، لأنه هذه تجربة مرت بها الأخت عيدة. تقول: ختاما، ليس من أدب عيادة المريض أن نذكره بضعفه، بل أن نعينه على استعادة قوته. فالكلمة الطيبة قد لا تنهي المرض، لكنها قد تعيد إلى المريض رغبته في الحياة. عيدة الأسمري المهل العربي، شكرا جزيلا على مشاركتك.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود: أنت تغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم، ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم، وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني، أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-00-166-70.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: في موضوعنا اليوم حول الطب التلطيفي، نسعد يكون ضيفنا الدكتور عبد الحكيم بن أحمد عسيري، وهو استشاري في الطب التلطيفي وأيضا عضو مجلس إدارة مؤسس جمعية الدعم الديني والروحي لمرضى الطب التلطيفي جمعية لطيف الصحية. السلام عليكم دكتور عبد الحكيم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بخير جميعا مستمعينا الكرام.
3: صبحك الله بالرضا والسرور، والله يحييك.
5: يا مرحبا يا مرحبا.
3: قبل أن ندخل في تفاصيل أكثر حول الطب التلطيفي، عرف لنا الرعاية التلطيفية والفئة المستهدفة من المرضى.
5: طيب، أول شيء شاكر لكم الاستضافة وجزاكم الله كل خير وكتب أجركم على الاهتمام بمرضى الطب التلطيفي. طبعا الرعاية التلطيفية هي نوع من أنواع الرعاية الصحية والتي تقدم للمريض والقائمين على رعايته وذويه بهدف الحد أو تخفيف معاناتهم في مواجهة المرض، أو زي ما عرفتها الصحة العالمية هي منهجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى سواء كانوا كبار أو أطفال وأيضا أسرهم عند مواجهة مرض مهدد الحياة أو مرض مخوف. وتقوم هذه المنهجية على الوقاية من المعاناة وتخفيفها عن طريق التدخلات العلاجية سواء الجسدية والنفسية والاجتماعية والروحية.
3: نعم.
5: هذا تعريف جميل. الرعاية التلطيفية في المجمل، فهي رعاية شاملة
3: وشمولية.
5: طيب. للمريض وأسرته.
3: نعم، إذن ما الخدمات الصحية والعلاجية التي تقدم لهؤلاء المرضى؟
5: طيب، لو أذنت لي بيودي قبل كذا من هم المستهدفين بالنسبة لنا في الرعاية التلطيفية. المستهدف في الرعاية التلطيفية هم كل شخص يعيش مع مرض مخوف أو مهدد حياته، سواء كان هذا المرض مما يرجى بره في أول عمره أو أصبح هذا المرض متقدم جدا ولا يرجى بره. وأيضا من المستهدفين كذلك من يقوم برعاية هذا المريض أيا كان التشخيص أو التوقع المرضي أو العمر أو مكان الرعاية حتى. الخدمات الصحية التي تقدم لمرضانا، فتقدم خدمات الرعاية الصحية التلطيفية عن طريق فريق متخصص ومؤهل، وتكون زي ما ذكرنا سابقا للمريض ولأهله سواء كانوا صغارا أو كبارا، وتشمل خدمات التدخلات العلاجية للأعراض الجسدية مثل علاج الآلام والالتهابات، أي عرض مزعج للمريض في مراحل مرضه، أيضا كذلك معرفة رغبات المريض تفصيلاته الطبية المتعلقة بصحته في المراحل المتقدمة، مثلا تفضيله في طريقة التعامل مع الأخبار الطبية المزعجة أو السيئة، أيضا من هو المفوض الطبي للمريض، أيضا مكان الرعاية الذي يفضله المريض مع تقدم مرضه، أيضا كذلك التدخلات الطبية المزعجة أو العنيفة مع تقدم المرض وغيرها. هذا فيما يخص التدخلات العلاجية للأعراض الجسدية.
3: نعم.
5: أيضا تقدم كذلك الخدمات العلاجية للأعراض النفسية مثلا إدارة الضغط النفسي الناتج عن المرض، وكذلك الناتج عن الأخبار السيئة المتعلقة بالمرض أو تطوره، أيضا الأفكار السلبية كيف التعامل معها، الاكتئاب، القلق، كذلك الفقد وغيره. أيضا كذلك من ضمن الخدمات التي تقدمها أو يقدمها فريق الرعاية التلطيفية هي خدمات التدخلات العلاجية للأعراض الاجتماعية مصاحبة المرض، مثل الاحتياج إلى الدعم الأسري أو الاجتماعي، كذلك إدارة الضغوط الأسرية، تخطيط المراحل المرض مستقبله، تأثير المرض على المريض اجتماعيا وأسريا وماديا، وكذلك تأثير المرض على الأسرة اجتماعيا وأسريا وماديا وغيرها.
3: صحيح.
5: أيضا كذلك التدخلات العلاجية للأعراض الروحية، وهذا جانب مهم جدا، مثل تأثير المرض على المريض من ناحية دينية وروحية، وتقبل المريض لمرضه، وكذلك تطور المرض والأمور المتعلقة بأمور دينه، وكذلك الأمور المتعلقة بالأسئلة الوجودية أو أسئلة المعنى أو ما يتعلق بالعقيدة والرضا بالقضاء والقدر، مثلا أسئلة شائعة مثلا ليش أنا يا رب، أنا وش سويت، وش ذنبي مثلا، هذا هل لأني إنسان سيء، ممكن أنا مصاب بعين أو حسن، كذلك الأحكام الفقهية وأحكام مريض مع مرضه وغيره.
3: جميل.
5: هذا ملخص تقريبا للخدمات الصحية التي تقدمها فريق الرعاية التلطيفية.
2: الله يكتب أجرهم. تذكر فريق الرعاية التلطيفية في حديثك، إذن هناك فريق، من هم أعضاؤه، مما يتكون؟
5: صحيح. طبعا الرعاية التلطيفية هي في جوهرها تقوم على الفريق ولا تقوم على شخص بعينه. وفريق الرعاية التلطيفية يتكون أولا من المريض وأسرته، ثم كذلك الأطباء المتخصصين والمؤهلين، ثم التمريض، كذلك أخصائي الإرشاد الروحي الديني، وكذلك الأخصائي النفسي، أيضا الأخصائي الاجتماعي، أخصائي العلاج الطبيعي، أخصائي العلاج الوظيفي، أخصائي التثقيف الصحي، كذلك التغذية السريرية وكذلك أخصائي الصيدلة السريرية وأيضا مديري الحالات.
3: نعم.
5: هذا فريق في المجمل فريق الرعاية التلطيفية.
3: جميل. ذكرت يعني بعض التساؤلات اللي ممكن أنها تخطر في بال المريض سواء من الأسئلة الوجودية ولا لماذا أنا يعني حالتي بهذا الشكل. المرشد الديني أولا دوره الرئيس، ثم يعني كيف يعني يفتح باب مثل هذه الأفكار ولا التساؤلات التي قد تخطر في بال المريض وقد يرتاح أكثر عند الحديث عنها؟
5: طيب هذا السؤال والله مهم. طبعا الدور الرئيسي للمرشد الديني الروحي في فريق الرعاية التلطيفية هو دور أساسي وضمن الفريق العلاجي وتكاملي أيضا لتنفيذ الخطة العلاجية التي وضعها الطبيب الاستشاري المسؤول عن الحالة، وكذلك من الجانب الديني والروحية. يعني لو قسمنا أو لو قلنا الدعم الديني الروحي ممكن أن نقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول اللي يتعلق بالإرشاد الديني الفقهي، وهذا يتعلق بتوضيح أحكام فقه المريض مثل طهارته وصلاته وصومه وحجه، أحكام مسائل الطبية التي تواجه المرضى وأسرهم، وخاصة النوازل منها مثل عام هذه المواضيع والنوازل التي تحصل دائما ويصير فيها نقاش، مثل حكم عدم الإنعاش، حكم نزع الأجهزة التنفسية، التوقف عن العلاج عندما يكون العلاج غير مجدي، تجميد النطف وغيرها. وصدرت فيها قرارات من هيئة كبار العلماء وكذلك فتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء. القسم الثاني هو الدعم الروحي، وهو الجانب الصراحة الجانب الإيماني والعقدي، وهو أهم دور وأعظم مما يقوم به المرشد الديني والروحي. يكون هنا الجانب العلاجي للمريض يتعلق بتعلق المريض بربه، بالدعاء، بيان فضل الصبر والرضا والشكر، كذلك التوكل على الله عز وجل، كذلك الإيمان بالقضاء والقدر، ربط المريض بكتاب الله عز وجل والاستشفاء به والإجابة عن أسئلته السابقة التي ذكرنا متعلقة بالقضاء والقدر والوجودية وغيرها. القسم الثالث من دوره مع المريض وأسرته، مثل توفير الاحتياجات الشرعية للمريض مثل اتجاه القبلة وصندوق التيمم، الفتاوى المتعلقة بما يتعلق بوضعه الصحي وغير ذلك. هذا في المجمل.
2: جميل. طيب هذه إذن هي هذا هو الدعم الروحي والديني المقدم للمرضى وأسرهم، ولا هناك شيء إضافي؟
5: طبعا هذا هو الدعم الديني والروحي المقدم لهم. إذا بنتكلم عن الخدمات كما ذكرنا سابقا الرعاية التلطيفية، فهناك خدمات النفسية، هناك خدمات الاجتماعية، فلا بد يعني نحيط بالمريض من ناحية شمولية.
3: نعم.
5: ننظر لوضعه من ناحية شمولية متكاملة.
3: يعني وجدت في بعض المستشفيات فعلا في الخارج وجود المرشد أو الداعم الديني يعني للمريض، وعندما يطلبها المريض يعني يكون موجود وكذا، فالفكرة موجودة عندهم بشكل مطبق وعملي. لكن يعني أحيانا تتساءل تقول إحنا يعني والله الحمد تعاليم ديننا فيما يتعلق بالمريض كثيرة وداعمة فعلا للمريض من الناحية الإيجابية والأثر والصبر وغيره، فتطبيقها على الواقع، وجوده بالقرب من المريض، تذكيره، هل هناك برامج نوعية للدعم الديني والروحي دكتور عبد الحكيم؟
5: نعم صحيح. وأنا أشير هنا إلى أنه حتى في دراسات يعني قامت في هذا الصدد ودرست تأثير الجانب الروحي وجوده من ضمن أعضاء فريق الرعاية التلطيفية أو تأثيره حتى على غير مرضى الرعاية التلطيفية، وكان له دور مهم وإيجابي، وسواء من ناحية تقبل الخطة العلاجية أو حتى من ناحية الأخبار السيئة ومناقشتها، الأسئلة المتعلقة بالمرض ومصيره ومآله وغيره. كبرامج نعم هنالك برامج، وتقوم جمعية لطيف بعض البرامج النوعية، لعل الرئيس أو المدير رئيس مجلس الإدارة أبو سعود لعله يتحدث عنها، لكن في المجمل الآن لا يوجد تجمع في المملكة العربية السعودية أو قطاع صحي إلا ويوجد فيه الإرشاد الروحي والديني، وصار من أسس تقديم الخدمة الطبية. من المهم هنا أن أشير بكل أمانة إلى غير أهمية الدور الإرشاد الروحي والديني فيما يتعلق بصحة المريض وسبق الغرض إلى ذلك. بيودي أن أشير إلى أنه لابد أن يكون أن تتبنى الجهات المنظمة والجهات العلمية كهي التخصصات الصحية وغيرها برامج نوعية لتدريب هؤلاء وأيضا تصنيفهم ليستطيع أن يتكامل مع الفريق الطبي بشكل جيد وبشكل متكامل ويكون دوره مبني على أسس ومنهجيات علمية مدروسة. والحمد لله جزاهم الله خير الزملاء في التجمعات بشكل كامل، هم جالسين عملوا على ذلك وأوجدوا منهجيات من حيث قياس المريض، كيف نسوي تقييم المريض إذا عنده مشكلة مثلا وجودية أو روحية أو غيره أو حتى بعض الأسئلة الفقهية، كيف نرتبط مع الفريق الطبي، كيف يصبح النقاش مع المريض، كيف يكون إيصال الأخبار له وغيرها مما يقوم به الزملاء من منهجيات مدروسة ومبنية على أسس علمية.
2: جميل. ممكن أسألت الدكتور عبد الله بخصوص تاريخ الطب التلطيفي، إنه متى نشأ وعندنا في السعودية متى يعني بدأ؟ والتساؤل جاء في بالي موضوع إنه ذكرت الخيارات المتاحة للمريض في أن يكون تطبيبه تلطيفيا في المنزل أو في المشفى، لو تعطينا بس فكرة بسيطة دكتور عبد الحكيم.
5: طيب، طبعا الرعايه التلطيفيه هي نشات، انا اقول في المجمل مفهوم للرعايه التلطيفيه الطب في اساسه نشا بهذا المفهوم، فكل التدخلات اساسا هي تلطيفيه، صح. ثم نشات بعد ذلك البحث على الاسباب، ثم تعود في النهايه الى مرحله البحث ايضا عن الاعراض وعلاجها. نشات تخصص في بريطانيا بعد الحرب العالميه الثانيه وفي نهايتها تقريبا في نهايه الستينات بدايه السبعينات، كتخصص يتعلق بمرضى مصابين في الحرب وغيره، ثم بعد ذلك انتقل إلى كندا ثم إلى أمريكا ودخل المملكة العربية السعودية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في بداية التسعينات، ثم في مدينة الملك فهد الطبية تقريبا في 2012 أو 2013، والآن الحمد لله يعني صار من كما ذكرنا الرعاية التلطيفية صارت من ضمن نظام التحول الصحي في المملكة العربية السعودية، وهذا بكل أمانة منطقي لأنه لابد أن نمر عليه شيئا ما بينا، يعني أنت بمرحلة وقائية ثم تصل في النهاية لمرحلة تلطيفية وتحتاج من يدعمك ويكون متواجد عند الاحتياج. فهذا في المجمل يعني كتاريخ للرعاية التلطيفية. الرعاية التلطيفية تقدم الآن تقدم على مستشفيات المرجعية، تقدم أيضا على مستشفيات الثانوية، تقدم على مستشفى أو المراكز الصحية الأولية، كذلك تقدم في المنازل. أيوة. وعن بعد كذلك. يعني الحمد لله صار الآن الرعاية التلطيفية بالإمكان تقديمها في أي مكان في أي وقت عند الاحتياج بشكل مباشر، يعني حتى في مناطق طرفية لا يوجد فيها مثلا متخصص طب تلطيفي، الآن مع وجود مستشفى الصحة الافتراضية ولله الحمد تستطيع أن تتواصل ويحيلونك للمختص بحيث أن يساعدك في حال الاحتياج.
3: نعم. حقيقة يعني بوجود المخزون الكبير فيما يتعلق بال الأحاديث التي تدعم المريض في صبره على مرضه واحتسابه للأجر، فيما يتعلق أيضا بالمسائل الطبية الفقهية، هل يعني توجد رسائل علمية متعلقة بالماجستير والدكتوراه حول الرعاية التلطيفية خصوصا والمسائل الفقهية، هل مرت عليك شيء من ذلك؟
5: نعم، يوجد في رسائل علمية تكلمت عن أو رسائل ماجستير ودكتوراه تكلمت عن الرعاية التلطيفية، مثلا رسالة الدكتوراه في العقيدة بعنوان المسائل العقدية المتعلقة بمرضى الطب التلطيفي لفضيلة الدكتور محمد الهاملي وهو نائب رئيس الجمعية جمعية اللطيف الصحي. كذلك في رسالة دكتوراه في الفقه بعنوان أحكام تصرفات مرضى الطب التلطيفي في الأحوال الشخصية لفضيلة الدكتور خالد الشهري وهو أيضا أحد مؤسسي جمعية لطيف الصحية. كذلك رسالة دكتوراه في الفقه بعنوان الرعاية التلطيفية ومعايير حالة المريض إليها، دراسة فقهية لفضيلة الدكتورة جواهر الحاج، وغيرها في دراسات في هذا المجال.
2: ما شاء الله.
3: وماذا عن الأبحاث العلمية المحكمة فيما يتعلق بالطب التلطيفي؟ ربما موجود، لكن أثر الدعم الديني على المريض.
5: في نعم يوجد هنالك أبحاث متعلقة بهذا ومشهورة، مثلا بحث بعنوان أحكام الرعاية الطبية التلطيفية في الفقه الإسلامي لفضيلة الدكتور نواف السعيد كذلك أيضا بحث عن أثر الرعاية الروحية على تعزيز جودة حياة مرضى الأورام البالغين، وكان بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض خلال مرحلة رعاية تلطيفية للباحث أحمد الخضيري وزملائه. كذلك أيضا أثر التدخلات الروحية أو الرعاية الروحية على نتائج الفقد والحزن لدى مقدم الرعاية لمرضى الرعاية التلطيفية، وكانت مراجعة منهجية للباحث غازي المالكي وزملائه، وكلها تثبت أهمية ودور الإرشاد الروحي والديني لهؤلاء المرضى.
3: جميل. ربما تساؤل إن أخير، مررت أكيد بالعديد من القصص والمواقف لمرضى الطب التلطيفي، إذا يعني يحضر على البال شيء من هذه القصص، يعني سواء اللي يشعر بأهمية الدعم الديني للمريض في هذه المرحلة أو أثر ذلك الفريق رعاية تلطيفية على المريض.
5: لعلي أشير هنا إلى مؤلف للأستاذ فضيلة الشيخ فيصل الحربي، يتكلم عن بعض القصص المتعلقة وأهمية الإرشاد الروحي والديني في مثل هذه المواضع المهمة، خصوصا مع مرضى الرعاية التلطيفية. من أهم الأشياء التي بيودي الحديث عنها كثيرا ولعله يصير فيها نقاش على مستوى وطني، اللي هي قضية تفضيلات المريض ورغباته الطبية وأهميتها في المراحل المتقدمة. كما ذكرنا سابقا، مثلا رغبة المريض في المراحل المتقدمة مع مرضه، أين تكون مكان الرعاية، تدخلات العلاجية مثلا غير مجدية، من هو المفوض الطبي له، وكل هذه أيضا الوصايا، وصية ووصايا متعلقة بمرضه أو بأسرته أو غيره، هذه كلها مما يقوم به أيضا الجانب الروحي أو ما يقوم به فريق الرعاية التلطيفية بوجود المرشد الروحي والديني.
2: الله يكتب أجركم ويبارك في جهودكم، ويعني جزاكم خيرا على تخفيف ألام المرضى. كنت يعني ضيفا مثريا حقيقة لمحاور الحديث في موضوعنا دكتور عبد الحكيم، جزاك الله خير، عن الرعاية التلطيفية. فشكرا جزيلا للدكتور عبد الحكيم بن أحمد عسير، استشاري الطب التلطيفي وعضو مجلس الإدارة وعضو مؤسس لجمعية الدعم الديني والروحي لمرضى الطب التلطيفي، جمعية لطيفة الصحية. شكرا جزيلا لكم،
5: جزاكم الله خير. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
0: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600، وباتصالاتكم على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: كان هذا صوت القارئ عبد الله القرافي. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ونسعد بكم في هذه الحلقة وحديثنا حول الرعاية التلطيفية. تعرفنا على مفهوم هذه الرعاية وفكرتها، ونسعد أيضا بتجارب المستمعين الكرام وتساؤل الحلقة على منصة إكس: ما الآداب والسلوكيات التي يجب التزامها عند عيادة المريض؟ رسائل منوعة وأيضا اتصالات من مختلف المناطق، من مكة المكرمة معنا المستمع متعب. السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياك الله وخير، صبحك الله برضا.
4: يا هلا يا هلا.
2: الله يحييك.
3: بأتكلم على موضوع العيادات التلطيفية. أنا تعالج في مدينة الملك عبد الله في مكة، والله يعني أنا أحس أن الدكاترة حقون العيادات التلطيفية هذول دارسين علم نفس فوق التخصص حقهم. يعني شيء جميل.
2: نعم.
3: يعطيك أمل في الحياة. يعني مو يعني أنت شايف نفسك، يعني أنا شايف نفسي أني كنت منتهي مرة.
4: أيوة.
3: والله يعني أعطوني طاقة إيجابية، خلوني أعيد نظريتي في المرض كله والوضع اللي أنا فيه كله.
2: الحمد لله.
4: في الحياة كلها ها؟
2: كيف
3: أي والله. يعني أسلوبهم أسلوبهم جدا جدا راقي. يعني هو باختصار قسم الأورام كله، الله يكفيكم الشر والسامعين،
4: آمين أجمعين.
3: يعني قسم الأورام كلهم لطيفين، يعني علاج تلطيفي وقسم الأورام كلهم لطيفين. يعني أنا إنسان عصبي والله وقسم بالله، يعني أزعقت لا أرفع صوتي مدري أنفق على هذا، والله يعاملوني الدكاترة والممرضات وذول بأسلوب غير طبيعي، يخلوني استحى على نفسي والله أخجل.
4: الله يكتب أجرهم ويكتب أجرهم.
2: والواحد يكون نعم الله يكتب لك الأجر. وشكرا أنك يعني شاركت هذه التجربة. هو الواحد في هذا الوقت يعني يكون
4: يعني
2: في معاناة وفي ضعف، يعني يحتاج من تلك العبارات اللي تقويه. نعم.
3: وغير العبارات يعني الدكتور لدرجة انه صار يتواصل معايا، حتى صرت العب انا وياه في الجيمز اللي هو سوني. والله نخش كورة انا وياه وقت ما يكون فاضي، يرسل لي على الواتساب نخش كورة، نخش فورتنايت، نخش نلعب،
4: اهم شيء مين يفوز.
3: والله دائما هو، لان انا التركيز مع العلاجات عندي الحمد لله.
2: ايوه يعني ما يجامل ما يفوزك يعني.
3: لا لا.
2: لعب لعب في الملعب.
4: أيوة. جد الموضوع ما
3: أيوة. لانه هو حاسس انه احتاج انه تنشيط ذاكره وتركيز. أيوة.
2: جميل.
3: تركيز عالي.
2: جميل.
4: شكرا له، شكرا لك والله على نقل التجربه يعني الجميله واللطيفه. وحديثنا عن الرعايه التلطيفيه مستوى بديع حقيقه ومشرف، يعني لاطبائنا وطبيباتنا، للطواقم التمريضيه اللي على مستوى فاخر للامانه، ما شاء الله تبارك الله.
2: الحمد لله.
4: نروح
2: لعدد من الاتصالات. نعم.
4: ام اسامه، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا دكتور،
2: حياك الله. اهلا وسهلا
5: وحياك ان شاء الله. بالنسبة للمداخلة إن شاء الله هي ما حتكون طويلة، لا، ولكن يعني إحنا نستضيء يعني بسورة العصر. في سورة العصر يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هنا الآيات كلها عمل جماعي. فلو يعني نطبق هذا الموضوع على المريض والمرافق، أعتقد يعني أنه المريض له أكيد أصدقاء ولي ناس مقربين، والمرافق نفس الشيء. فيعني قد يكون يعني الفائدة لو كان في تنسيق مثلا بين رفقاء المريض المقربين يعني ورفقاء المرافق المقربين، ينسقوا بين بعض الزيارة حقتهم كيف تكون، لا يروحوا كلهم في واحد وقت، يتناوبوا الزيارات. هذا رقم واحد. رقم اثنين، برنامج يعني كل زيارة يكون لها هدف يتحقق. يعني مثلا في مرة يكونوا مجهزين قصة، طبعا مو ورقة ولكن حكاية، وهم جالسين في الزيارة القصيرة مثلا قصص تكون إيجابية حلوة
4: تطلع كده تلقائية. أيوة
5: ايوه بشكل تلقائي،
2: فكل زيارة كأنها باب أمل كذا جديد ويضيء فكرة عنده.
5: ثاني حاجة يربط يعني ولا مؤاخذة بدي الكلمة، ولكن يربط المريض بالآخرة. لأنه هو مقبل على الآخر، يعني لأنه زي ما تفضلتوا إنه هو خلاص يعني في في الحلقة الأخيرة والله يبارك في اللي بيجي من أعمارهم وأعمارنا. ولكن مثلا يقولوا والله مثلا عارف اليوم الحمد لله إحنا سوينا مثلا صدقة باسمنا كلنا المجموعة، مثلا هو وأصحابه يمكن يكونوا 5-6، إحنا كلنا اليوم عملنا صدقة وكذا كذا، اليوم عملنا عمرة لفلان وفلان، يعني مو له علشان هو كمان لا يحس ان هم بيبعد جنوبه، ولكن يعني يحسسوا انه خلاص يعني

0: نفترض انه احنا جايينك عشان احنا محتاجين نجيك، احنا محتاجين نجي عندك عشان ندعي عشان ربنا يستجيب، احنا محتاجين نجيك علشان احنا محتاجين الاجر. يعني يحسس المريض ترى مو انت اللي محتاج، احنا اللي
1: كلنا محتاجين
2: فضل
0: كلنا محتاجين. فهذا سبحان الله دعم غير مباشر.
2: جزاك الله خير أم أسامة، يعني جعلتينا نتفكر يعني في الآية اللي ذكرتيها، يعني وهي يعني وتواصوا بالصبر، التواصي يعني في والتذكير يعني بالصبر. فجزاك الله خير وبارك الله فيك، شكرا جزيلا لأم أسامة.
1: أي والله، وحديثة جميل يا أخي، في من الذكاء العاطفي والذكاء في التعامل مع النفس، ومستوى رفيع من الأدب في التعاطي والتعامل مع المريض وأحاسيسه ومشاعره. فنقطة مهمة أو نقاط جدا مهمة،
2: إيصال الرسائل الإيجابية بالقصص، نعم، وبعض المعاني، يعني فعلا إضاءات رائعة من أم سامة.
1: شكرا الله جزيلا لك. طيب بعد قليل بحول الله عز وجل يا كرام نتوقف مع موجز الأخبار ثم نعاود الحديث حول موضوعنا.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
5: أصبحنا. ثلاثة أجور في تعليم كتاب الله يجمعها لك عطاء واحد في مشروع ثلاثية الجود، أن تتغرس سهم وقف لتعليم القرآن، وتتكفل بتحفيظ جزء كامل من كتاب الله، وتسهم في استمرار حلقات القرآن الكريم، ليكون لك أجر ممتد وتنال به بشارة المصطفى صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اجعل لك ولأهلك نصيبا في هذا الخير العظيم، وأثرا باقيا ما تليت آياته. ساهم الآن عبر متجر خيركم الإلكتروني أو بالتواصل مع خيركم على الرقم 920-166-70.
4: الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى موجزي الثامنة، نستهله بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الدفاع ونظيره البولندي يستعرضان هاتفيا التعاون العسكري والدفاعي. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي والقطري آخر التطورات في المنطقة. إصابة 4 أشخاص وتضرر 15 منزلا نتيجة اعتراض صاروخين في الرياض. استهداف مبنى إداري تابع لشركة أرامكو في الظهران دون وقوع إصابات. قوات التحالف تعترض وتدمر عددا من الصواريخ والمسيرات على المملكة. التحالف يعلن تنفيذ عملية نوعية ضد مصادر تغذية المجهود الحربي للحوثيين. القوات اليمنية تنفذ 2200 عملية ضد الحوثيين وتدمر 440 آلية وعربة. أمانة عسير تنجز تطوير طريق 50 بخميس مشيط لتعزيز السلامة المرورية. انطلاق النسخة 3 من مسابقة المعرفة الإحصائية بالمدينة المنورة. جامعة أم القرى تسجل براءة اختراع جديدة لدى المكتب الأمريكي. الشؤون الإسلامية تختتم مسابقة القرآن الكريم في كينيا وتكرم 12 فائزا. عربيا ودوليا، مركز الملك سلمان يوزع 300 حقيبة إيوائية في ولاية النيل الأبيض. مركز الملك سلمان يساهم في توفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة. إصابة 3 فلسطينيين جراء دهسهم من قبل الإسرائيليين بالضفة الغربية. مقتل فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال في غزة. مقتل 3 من عناصر الأمن في سوريا باستهداف من مجهولين. إصابة 2 بمقذوفات مجهولة المصدر في مضيق هرمز. وفي الخبر الأخير، جوجل تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي للمطورين والشركات. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمنا لكم موجز الثامنة صباحا، شكرا لكم على طيب الاستماع.
3: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600
6: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
6: 011-4052-6000. 9

0: 99.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة عطرة مباركة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب عليه رحمة الله تعالى. حياكم الله من جديد يا أفاضل في حلقة أربعائية طبية نشرف برفقتكم فيها في هذا الصباح مع أو برفقة الأنيق الصديق الدكتور عبد الله مشاري.
3: حياك الله أبو زيد، من أناقة عباراتك الله يجزاك خير،
2: رضي الله عنك وعن المستمعين.
3: الله يحفظ المستمعين، صراحة مميزين
2: متفاعلين
3: يوم وكل يوم، يعني ما شاء الله الرسائل رائعة هنا. يعني أحث المستمعين اللي عنده وقت يدخل على منصة إكس ويشوف التعليقات على سؤال الحلقة، ما هي آداب والسلوكيات التي يجب التزامها عند عيادة المريض. هناك يعني بعض التجارب، بعض يعني السلوكيات الرائعة للحديث عنها.
2: نقرأ من ضمنها.
3: نعم،
2: هنا مريم تقول: الطب التلطيفي ورحمة تخفف الألم ورعاية تحفظ الكرامة واهتمام يمنح المريض الطمأنينة والأمل، لا يركز فقط على علاج المرض بل يهتم بالإنسان نفسه جسدا ونفسا وروحا ليعيش بأفضل جودة حياة ممكنة. شكرا يا مريم.
3: نعم، الفريعي يعني يفصل في الموضوع، يقول: بداية الزيارة تبدأ من وقوفك عند مكان الزيارة سواء البيت أو المنزل، يقصد ربما الوقوف الصحيح
2: سلام.
3: عند المدخل. نعم، ثم التوقيت واختيار التوقيت المناسب، ثم كلماتك التشجيعية له ولأهله، وضع باعتبارك إسعاده بالأخبار، ولا تغمه نعم بالأخبار السيئة. اتبع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، فهو خير كله، والدعاء والرقية كله عونا وسند، لأن في المريض يكون ربما يكون شايب أو صغير، يعني قصته تختلف العبارات اختلاف حاله. نعم.
2: جمال القثمي يقول: عدم الإصرار على زيارة المريض إذا المريض وأهله رافضين الزيارة، فالمريض يمر بظروف نفسية وكذلك قد يكون في وضع لا يسمح بالزيارة، خاصة الذين لا يتحركون من أسرتهم. شكرا لك جمال. هذه يعني مسألة رفض المريض للزيارة، أعتقد يمكن أن فريق الرعاية التلطيفية يتعامل مع في موضوع توعيته، قد لا يدرك الأثر الجيد للزيارة، وفي بعض الأحيان قد تزيده الزيارة سوءا وحرجا في بعض الأحيان. وهنا قد تكون مسألة مهمة حقيقة في موضوع أثر الزيارة على نفسية الإنسان وحفظ كرامته، أو في بعض الأحيان لا، كذا يحس أن كرامته مهدرة إذا كان في وضع ما يسمح، ما يحب أن يراه أحد فيه.
3: نعم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
3: مستمعينا الكرام، جمعية لطيف هي جمعية للدعم الديني والروحي لمرضى الطب التلطيفي، وتعنى بتقديم الدعم الإيماني والروحي والإرشاد الفقهي للمرضى وأسرهم. تسعى الجمعية إلى تعزيز الطمأنينة النفسية والروحية للمرضى وتلبية احتياجاتهم أيضا الشرعية، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم خلال رحلة العلاج. للمزيد ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد بن سعود العمر، رئيس مجلس إدارة جمعية لطيف. السلام عليكم وصبحك الله بالخير أبو سعود.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتور أبو زيد والأخ خالد المصري.
2: يا أهلا وسهلا،
4: وصباحكم سعادة وسرور مليء بالتفاؤل والحبور واللطف من الرحمن الرحيم الغفور يا رب.
2: سبحان الله، اللهم آمين أجمعين.
3: حدثنا عن ابتداء لطيف وهذا المسمى اللطيف لجمعية لطيف.
4: أبشر يا لطيف. طيب، طبعا الجمعية الله يحفظكم مثل ما تفضلت أنها جمعية لطيف الصحية الدعم الديني والروحي لمرضى الطب التلطيفي، وهي فضل الله تعالى الحمد لله هي أول جمعية في المملكة العربية السعودية تعنى بهذا الموضوع، وهي تحت إشراف فني من قبل وزارة الصحة ومرخصة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي، وانشئت تقريبا من سنتين. مقرها بمنطقة القصيم بغريدة، ونطاق خدماتها المملكة الحمد لله بجميع مناطقها. والجميل في مجلس الإدارة والله الحمد والمنة يعني من عدد من مناطق المملكة، ومن استشاري الطب التلطيفي، وكذلك من يحملون الدكتوراه في الجانب الشرعي في العقيدة والفقه في الرعاية التلطيفية. أما بالنسبة للمسمى لطيف، فهو مثل ما تفضلت، المرضى يحتاجون إلى اللطف وإلى لطف الله سبحانه وتعالى، وكذلك إلى لطف العاملين في القطاع الصحي، وجاء من قول الله تعالى: الله لطيف بعباده. واسم اللطيف سبحان الله إخوان والسامعين كذلك، من يعيش في رحابه فسيجد الحياة السعيدة والبسمة والابتسامة الجميلة وقوة ومناعة إيمانية. وبالإضافة إلى، أنا سمعت مداخلات يعني بعض الأخوة والأخوات، يعني كأنهم يركزون على أن الجانب الرعاية التلطيفية يعني جانب مثلا كلها إصابة وهم وغم وهذه. لا، أنا أعطيكم الآن يعني مواقف يعني شفناها من كثير من المرضى سبحان الله. صحيح أنهم يعيشون في مثل هذا، في هذا المصاب وهذه الأمراض وشدتها، إلا أن يعني حنا وجدنا العكس ذلك تماما من القوة الإيمانية والرضا بالقضاء والقدر. يعني أذكر لكم قصة أنا دائما أكررها وعجيبة لأحد المرضى المصريين جزاهم الله خير، جزاه الله خير، وإن على قوله شو يقول، يعني لما سألوه يعني كيف وضعك مع السرطان وهو في المرحلة الأخيرة المستوى الرابع، يقول أنا أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره أن ابتلى السرطان بي. أحمد الله سبحانه وتعالى أن ابتلى السرطان بي. من يقول ذا الكلمة يا إخوان؟
3: سبحان الله.
4: سرطان وشدة ألم، وتجد كيف يصل أمره سبحانه وتعالى إلى الرضا، بل إلى الصبر ثم الرضا ثم الشكر. وهذا يا إخوان التسلسل الثلاثي تسعى له الجمعية أن يعني تثبت ذلك وتقر في المرضى أن يصبر على ما ابتلى الله سبحانه وتعالى ويرضى بذلك، ثم يتلفظ بالشكر قولا وعملا واعتقادا.
3: نعم، بعض المرضى يعطون فعلا دروس للفريق الطبي، يعني يأتي الفريق ببعض العبارات فيجد منهم يعني يعني تلك الدروس في الصبر والاحتساب.
2: جميل. السؤال الثاني عن أهداف الجمعية دكتور.
4: أحسنت، بس إذا سمحت لي في موضوع أنا أحب أدور حول الأسماء والصفات الله سبحانه وتعالى. أقول لك مثلا يعني قصة أيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إحنا عندنا الآن اسم الجمعية اللطيف، ونادى الله سبحانه وتعالى بأنه أرحم الراحمين.
2: ثم لطيف بعباده،
4: الله لطيف بعباده، إن ربي لطيف لما يشاء، قال يوسف عليه السلام. أيوب لما ذكر هذا وبين ضعف عند الله سبحانه وتعالى، فاستجاب الله اللطيف الخبير بالنداء وقال سبحانه: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. سبحان الله. فهذه كلها يعني معاني ثمينة وقوية وكبيرة يحتاجها المريض وغيره.
2: صدقت.
4: الأهداف الله يحفظك، يعني حنا طبعا جمعية نسعى لتأهيل العاملين أو الفريق الطبي اللي تكلم عنهم الدكتور عبد الحكيم جزاه الله خير، وتدريبهم وتطوير قدراتهم في التعامل مع المرضى في الجانب الدعم الديني والروحي، وكذلك التوعية الصحية لمفهوم هذه الرعاية التلطيفية. لاحظنا يعني في عدد من كثير من الناس ما يعرفون ما معنى الرعاية التلطيفية، وكذلك عندنا دراسات في مجال التخصص والاستشارات الطبية وغيره.
3: لو تعطينا يعني أمثلة واقعية لبرامج مقدمة سواء للمرضى أو للعاملين في هذا المجال.
4: أحسنت. من ضمن البرامج المرضى والمنومين مثل ما ذكرت لكم، نحن نثبت موضوع الرضا، الصبر ثم الرضا ثم شكر الله سبحانه وتعالى. وكذلك فيه زيارات للمرشدين الدينيين من الجلسات العلاجية. بالمناسبة تذكرت الآن نقطة، أن كان في السابق يعني نسميها التوعية الدينية، هي تقديم ما يطلبه من الاحتياجات الشرعية المريض من سجاد واتجاه قبلة وتوصيل الفتاوى وغيرها. الآن يعني تطور الأمر ولله الحمد والمنة بفضله، من بعد فقط مجرد الدعم إلى أصبح الآن الدعم الديني والروحي والإيماني هو جانب علاجي يشارك في الخطة العلاجية التي يضعها الأطباء لمعالجة المرضى الرعاية التلطيفية، وهذا بحمد الله ومنته هذا الآن موجود جلسات علاجية لهؤلاء المرضى سواء كان للرعاية التلطيفية أو لغيرهم. قدمت الجمعية برنامج أكسجين لطيف، مسمى أكسجين لطيف، وهو يعنى بتدبر آيات الله سبحانه وتعالى وربط هؤلاء المرضى بكتابه سبحانه والاستشفاء
3: بذلك. جميل جميل،
2: الله يبارك في جهودكم دكتور. من أراد أن يتواصل مع الجمعية يستفيد منها ويفيد، من أراد التطوع فيها بذل حقيقة شيء من المال والوقت والخبرة، فكيف له ذلك؟
4: جزاك الله خير. أبشر، عندنا جوال الجمعية الله يحفظكم 050-25-885-37، وكذلك في حساب الجمعية في تويتر أو إكس.
3: لو تعيد الرقم مرة أخرى.
4: أبشر، 050-25-885-37. وبارك الله فيكم.
2: وفيكم بارك الرحمن. شكرا جزيلا للأستاذ محمد بن سعود العمر، وهو رئيس مجلس إدارة جمعية لطيف. شكرا جزيلا لكم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: هدى للناس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ هادي العسكر، جزاه الله خيرا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. تغطية،
0: تغطية.
2: حياكم الله متابعينا ومستمعينا الأفاضل، وحيا هلا بضيفنا في التغطية الدكتور عبد الله المقبل، وهو نائب رئيس إدارة جمعية التثقيف الصحي ثقف. السلام عليكم دكتور عبد الله وصباح الخير.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك صباح النور.
2: يا أهلا وسهلا بكم. ثقف، من هي أو ما هي ثقف دكتور؟
3: هي أبشر، أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثانيا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الوطن ويحفظ أمنه وأمانه ويعيننا على من عادانا ويجعل تدبيره تدبيرا عليه يا حي قيوم. عودا على سؤالك أستاذ العزيز، جمعية ثقف أو جمعية التثقيف الصحي ثقف هي جمعية أهلية مرخصة من المركز الوطني للقطاع غير الربحي، تعنى بالوعي الصحي والمبادرات المجتمعية، ويرأس مجلس إدارتها صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر، ومن أبرز برامجها اللي هو البرنامج اللي صراحة كان هو الانطلاقة قبل سنة تقريبا، برنامج عيشة أخف، ويعني برنامج يتكلم عن السمنة وآثار السمنة، وأيضا ثاني برامجها اللي هو الحملة الوطنية للتبرع بالدم، وانطلقت قبل تقريبا 3 شهور وحتى كانت على مستوى المملكة، نظرا لأن ترخيص الجمعية كان يعني ترخيص عام على مستوى المملكة وعلى مستوى الوطن. ثالث البرامج هو برنامج اللهم صل وسلم على رسول الله، برنامج صحتك تبدأ من بشرتك. البرنامج كان يهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة.
2: جميل.
3: وأيضا تعزيز السلوك والممارسة عن أمراض البشرة وعن أنواع الأمراض خلافها.
2: جميل.
3: احنا في ثقف طال عمرك على الطاعة وعمر الجميع،
2: اللهم
3: آمين، نهدف إلى أن تعزيز الوعي والمعلومة، وأيضا إلى استهداف أن يكون السلوك مستدام ويؤدي إلى آثار مستدامة بحول الله تعالى
2: بإذنه عز وجل. جميل، ذكرت برنامج التبرع بالدم وعيشة أخف، فما هي أبرز البرامج والمشاريع التي تعملون عليها حاليا؟
3: لا زالت ذات البرامج المذكورة آنفا مستمرة. أيضا عندنا في أحد البرامج الخاصة منها مسارات العلاج الخيري، واللهم صل وسلم على رسول الله، مسارات علاج السمنة بشكل خاص. أيضا عندنا مسار لتوزيع الحليب على الأسر المستهدفة. حاليا احنا نعمل على بناء مجتمعات للأمراض النادرة، يعني ليس لشيء لكن لتسليط الضوء أكثر على الأمراض النادرة، ونعنى جدا جدا في الجمعية بإقامة الأبحاث. الحمد لله الوصول عندنا كبير جدا، قادرين نصل إلى أعداد يعني فوق الممتازة، فلذلك احنا يعني نستهدف ان احنا نكون ايضا طرف في احد الاذرع البحثيه.
4: نعم جميل. انا حقيقه دكتور عبد الله ما استغرب يعني وجودك في جمعيه ثقف، يعني ما شاء الله عليك شاركت قصة إصابتك بالتصلب اللويحي وكنت تثقف يعني في هذا المجال من زمان وقت طويل، ف نفع الله بك
2: وبارك
4: الله فيك وجزاكم الله خير.
2: من أراد أن يتواصل مع ثقف دعما، لأنه نعرف ناس حقيقة كثير منهم يحب أن يشارك في هالأعمال الخيرية، يتطوع يساعد يساهم يدعم حتى ماديا، فكيف لهم ذلك؟
3: السؤال هذا جدا جميل. لعل حاليا نحن عندنا الموقع الإلكتروني اللي هو thaqif.org.sa، وأيضا نحن نشيطين والله الحمد لله على منصة إكس أو منصة تويتر سابقا، للي حاب يطلع، حتى أيضا على مشاريعنا للي حاب يتطوع معنا. إحنا موجودين على هالقناتين. ما أخفيك أستاذ الكريم أنه لعل الناس اللي تبادر ولعل اهتمامنا بالتثقيف الصحي ولا الحمد لله قادرين ان احنا ان شاء الله نبدع فيه اكثر.
2: بإذن اولا الله. باذن الله.
3: جميل. كما قلت طال عمرك قبل شوي ذكرت قصة الخاصة، وايضا بوجود حاجة ماسة وطنية في هالموضوع بالذات.
4: رائع، موفقين، وبارك الله في يعني عملكم في جمعية ثقف، وإلى المزيد من العطاء دكتور عبد الله المقبل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التثقيف الصحي ثقف، في أمان الله.
3: الله يحفظك.
0: الله. اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
2: طيب حياكم الله من جديد يا كرام في آخر خمس دقائق تقريبا من البرنامج، يمكن نستثمرها ونسعد فيها بأن نأخذ اتصالات مستمعين الكرام. معنا الآن عماد من الرياض. السلام عليكم. عماد سيجهز بعد لحيضات بحول الله عز وجل، ويحمل معه قصة في موضوع الرعاية، وأكيد لمحة من لمحات أبطال هذا المجال، المجال الصحي، من أطباء ومختصين في القطاع الصحي جزاهم الله عنا خير الجزاء. معنا فانضم معنا الآن أستاذ عماد. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: حياك الله.
5: حياكم الله. كيف حالك حبي أسامة المصري وعبد الله بن زيد المشاري؟ كلكم عينين في راس
2: الله.
5: والشباب سبيت
2: عبد الرزاق
5: خوي اللي معه الله يحفظهم.
4: تعرفنا كلنا يعني.
5: الطاقم الموجودين في إذاعة أنفاس الصباح. أنتم من أنفاس الصباح؟
2: أنفاس الصباح هذه زملائنا في إذاعة نداء الإسلام.
5: حياة الصباح أنتم. الله يرضى عليكم والله يسلمكم حبيبي. اللهم لك الحمد. أنا من فضل الله سبحانه وتعالى اختارني الله سبحانه وتعالى من بين خمسة أنفار كانوا في سيارة واحدة. والله من فضل الله سبحانه وتعالى إني أنا اللي اختارني الله سبحانه وتعالى في هذا الحادث. أصبت أنا بحادث بين الخمسة أنفار هذولي كانت أمي، لكن بفضل الله ما حد جاء مغذ إبرة إلا أنا أصبت إصابة في رأسي كانت هي اللي كنت مضاف وفي أموري طيبة، لكن بعد الحادث بفضل الله سبحانه وتعالى تقاعدت من الحادث وتقاعدت من عملي. وأيضا كنت بحاجة إلى إنسان يواسيني يقول لي تراك أمور طيبة تراك بترجع زي ما كنت، لكن الحمد لله على كل حال الله سبحانه وتعالى هيئ لي طبيب علاج طبيعي اسمه عماد المفتاح في طبيب في الحرس الوطني. فكان هذا أنا قلت خلاص الدنيا سودت في وجهي، يعني ما توقعت أو شيء يدروني.
2: كيف استمر خذ راحتك يا أستاذ عماد قول
5: يا حبيبي. ف يعني أنا ما كنت أتوقع أني باقي بأرجع أمشي كذا، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى رجعت كملت دراستي كانت ثانوية بفضل الله سبحانه وتعالى كملت الدراسة الجامعية، والآن صرت جار لكم. أنا ما بيكم إلا طريق المستفاد. أنا في موظف الآن في باحث شرعي في وزارة العدل.
2: ما شاء الله.
5: أمور طيبة.
2: ما شاء الله.
5: يعني أسأل الله يعافي كل مبتلى.
2: آمين.
5: ويعافيني وإياكم كل مكروه.
2: يا رب.
5: حبايبي أحبكم في الله.
4: يا
5: والله
4: إني
5: أحبكم.
2: الله يحبك الله الذي أحببتنا فيه.
4: حبينا هالمشاركة.
5: الله يرضى عليكم. السلام عليكم
2: ورحمة
5: الله.
2: السلام ورحمة الله
5: وبركاته.
4: لا بالعكس، جزاك الله خير وبارك الله فيك.
2: شكرا للحبيب عماد على هالكلمات، وممكن خير ما نختم به من إيجابية ومن مثال حي واقع على شخص أصيب إصابة بليغة في حادث، بعدها كما يقول سودت الدنيا في وجهه، يعني خلاص شاف أنه حياته توقفت، ثم بعث الله سميه عماد، هو أخونا عماد، وجاء الدكتور عماد المفتاح جزاه الله خير، من نصبح عليه بالخير، ووقف معه وقفة عظيمة بعد توفيق الله عز وجل، أعاده إلى مسار جديد في الحياة، وصل إلى ما وصل إليه ما شاء الله تبارك الله.
4: الحمد لله. طريقة عرضها للقصة وكيف يقول اختارني الله، يعني ويعني يشعر أن هذا يعني وكأنه اصطفاء، يعني في أن يكون
2: اختاره الله.
4: فهذه الروح الإيجابية العالية التي نجدها عند المريض المسلم، يعني مثال يعني في الصبر والاحتساب.
2: أي والله، أي والله. شكرا لكل الأطباء والطبيبات القائمين في الرعاية التلطيفية بالتحديد وفي كل مجال، وولهم دكتورنا الدكتور أبو زيد عبد الله مشاهد، يعطيك العافية.
4: شكرا لكل مريض يعني حقيقة يضع قصة في الأمل وقصة في الصبر، وشكرا إذا فتحنا باب الشكر لن ينتهي يعني
2: لن يغلق. إذن كل التحية لكم يا كرام على متابعتكم، والملتقى بكم يتجدد في خميس الغد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: في أمان الله.
6: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
6: ناهضين لتحقيق الأحلام،
0: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
6: فالسلام عليكم.
0: السلام عليكم.
6: اللهم
0: بك أصبحنا.
6: بك أصبحنا.

0: سنن في السلام. من السنة تعميم السلام على من عرفت ومن لم تعرف، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. رواه البخاري ومسلم. السنة أن يكون ابتداء السلام ممن جاءت السنة بابتدائه. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. رواه البخاري. ولا تعني مخالفة الأولى بالسلام الكراهة، بل لا بأس به، ولكنه خلاف الأولى، كأن يسلم الكبير على الصغير أو الماشي على الراكب ونحو ذلك.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة الأعراف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ ناصر بن سعد العصفور من سورة الأعراف.
1: فضل العلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، حث القرآن الكريم والسنة النبوية عليه، وبينا فضله وأهميته في دنيا المسلم وآخرته. والعلم في الإسلام يشمل العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية النافعة، ما دامت تستخدم في خدمة الناس وإعمار الأرض وتحقيق الخير. وورد في فضل العلم أحاديث عدة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. متفق عليه. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. قال يحيى بن معاذ: العلماء أرحم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من آبائهم وأمهاتهم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن آباءهم وأمهاتهم يحفظونهم من نار الدنيا، وهم يحفظونهم من نار الآخرة. طلب العلم من أعظم القربات إلى الله، ومن أراد عبادة الله حق عبادته فليلزم عتبة العلم والعلماء الربانيين الناصحين، فهذا سبيل النجاح في الدنيا والآخرة. وقد جعل الإسلام للعلم مكانة سامقة عالية، فلا ينبغي للمسلم أن يقصر في طلب العلم النافع، سواء كان علم دين أو دنيا، ما دام يبتغي به وجه الله تعالى. فالعلم نور والجهل ظلام، وعلى المسلم أن يسعى دائما ليكون من أهل العلم والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم اليوم عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
5: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة
2: يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
6: محاضرة الأسبوع.
7: محاضرة الأسبوع. محاضرة
8: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة

0: المستمعين، إعداد وتقديم سلطان بربيع عربية، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
2: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. لعلنا نستهل أسئلة هذه الحلقة بهذه الرسالة، يقول: هل يصح الاستعاذة عند التثاؤب؟
2: بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا الكريم يقول: هل يصح الاستعاذة عند التثاؤب؟ لم يرد شيء في هذا، لم يرد سنة في الاستعاذة، والذي جاء هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع أو فليكتم ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. هذا هو الوارد، أما لفظ الاستعاذة لم يرد. ولو قالها الإنسان يعني من غير عادة وإنما استحضر الشيطان واستعاذ منه أرجو لا حرج، لكن أنها سنة ملازمة أو ملازمة للتثاؤب لا، إنما السنة أن يكتم، بمعنى أن لا يفتح فمه ما استطاع، فإذا يعني ما استطاع إلا أن يفتح فمه فليضع يده على فيه، لأنه هذا هو الذي وردت به السنة. فإذا المطلوب هو كظم التثاؤب، يعني رده وضم الفم قدر المستطاع، أو وضع اليد على الفم بحيث يضع المتثائب يده على فيه أو على فمه لئلا يدخل الشيطان، هذا هو الوارد. وأما الاستعاذة كسنة لم يرد، أما لو قالها كما قلنا يعني لأنه استحضر الشيطان أو نحو ذلك واستعاذ منه أرجو له حرجا، لكن لا يكون هذا عادة له والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما حكم مسح المرأة على الحجاب في الوضوء، وهل يأخذ حكم المسح على العمامة؟
2: نعم، هذا هو الذي يعني يبحثه العلماء ويسمونه الخمار، يعني ما أنت أن تمسح المرأة على خمارها اللي هو غطاء الرأس. الخمار هو غطاء الرأس، والذين قالوا بالمسح قالوا لابد أن يكون الخمار قد غطى رأسها ثم سحبته إلى أن يكون تحت حنكيها، وهو يسمونه المحنك، وهو خمار كلمة المحنكة، بمعنى أنها تأتي من تحت الحنك، بمعنى مشدودة وثابتة بحيث أنه يشق نزعها أو يشق خلعها. قال العلماء، بعض العلماء قال رخص في مثل هذا، إذا كان الحجاب فعلا يعني قد ثبت على رأسها وأدرته تحت حلقها وحنكها كما يقال، فإنها حينئذ لها أن تمسع عليه، خاصة إذا شق عليها نزعه أو كانت مثلا في مجتمعاتنا أو في أحوال فعلا يصعب عليه، أرجو لا حرج. وقد رخص في هذا بعض علمائنا، وهذا قول ابن شيخ الإسلام تيمية، وأيضا فتوى شيخنا شيخ ابن باز، وأيضا شيخ ابن تيمية رحمه الله يرون مثل هذا قياسا على عمامة الرجل. أنا أقول إذا فعلا إذا لحقتها مشقة أو كانت في كما أقول في مجتمع يعني يصعب عليها أنها فعلا تتحلل من الخمار لأنها عندها جانب أو في أحوال سفر أو في أحوال في نقل عام أو نحو ذلك، واحتاج أن تمسح، أرجو في مثل هذه الظروف والأحوال أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا أيضا سؤال آخر، تقول: أنا امرأة متزوجة وأعاني من فقر شديد، ولدي أخت في بيت والدي تواسيني أحيانا بأشياء من بيت والدي دون علم الوالدين كالدقيق والزيت والأرز، فهل يجوز لي أخذها والأكل منها أو يعتبر محرما؟
2: جزاكم الله خيرا. ويعني الحمد لله يعني وجود الألفة بينكم والحرص على أن نحرص بعضكم على بعض، فتقول أنك يعني فقيرة وتعاني من فقر شديد، وأن أختك في بيت أبيك أو في بيت الوالدين يعني تواسيك من بيت أبيها يعني دون علم. لا، هو الأصل العلم، يعني لا تأخذ، ليس من حقي الابن والبنت أن يأخذ من مال أبيه بغير إذنه، أما الأب فنعم له ذلك، أما الابن والبنت لا، إلا إذا كانت الأخذة تعلم أن أباها لا يمانع، أو أنه من العادة أنهم فعلا يأخذون الأولاد أو يأخذون من بيت أبيهم، وأبوهم يعني متسامح ولا يمانع، فأرجو لا حرج إذا كان كذلك، وخاصة مثلا الأطعمة الدقيق وزيت وأرز كما ذكرتي، فإذا كان من المألوف والمعتاد يعني أن يتسامح فيه، وأن الوالد والوالدة وأهل البيت يسمحون بمثل هذا لأولادهم، أرجو لا حرج. أما إذا كان لا، الوالد تشدد مثلا، بعض الآباء له شديد وحريص يعني أن تكون مراقبته شديدة لما في بيته، فهذا لابد من إذنه. أما إذا كان متساهلا أو في عرف أنه يوافق، فأرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سؤالها الثالث مع الشيخ، تقول: ما صفة العمرة للمرأة؟
2: العمرة في المرأة كالرجل من حيث يعني مطلوبات العمرة، الاغتسال قبل الإحرام مثلا والإحرام يعني، لكن المرأة معروف أنها تحرم بثيابها أو بأي ثياب، ما تكون ثياب الزينة، بينما الرجل لا، الرجل يحب بالإحرام من قطعتين الإزار والرداء، أما المرأة فتحرم بثيابها أو بثياب المعتادة أو بمثل ثيابها تكون ظاهرة ونظيفة، وكلهم يحرمون من ميقات مثلا، ويغتسلون قبل الإحرام ويتنظفون التنظف المعروف، حتى ولو كانت حائضة أو نفساء، فإن الحياة تحرم والنفس تحرم، لكن لا تطوف البيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، وأيضا تقلب أظفار إلى آخره وتلبس ملابس الإحرام، وقلنا أنها يعني المرأة ليس لها لباس خاص بالإحرام، لكنها لا تلبس البياض يبغى تجتنبه، ولا وأما ما عدا فلا مانع، ولا تختص بالأسود أو الأخضر أو الأبيض، لا، إنما أي لكن لا يكون لباس زينة ولا فتنة، وأيضا تجتنب محظورات الإحرام كما يجتنب الرجل من الطيب ومن تقليم المظافر ومن قص الشعر ومن نحو ذلك، أيضا لا تغطي وجهها بالنقاب، وإنما الأصل أن وجهها وكفيها مكشوفان إلا عند الرجال الأجانب تغطيه، وإذا ذهبوا فإنها ترفعه، ولا ولا ولا ولا, ولا تنتقب، المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، أما الخفين لا مانع، وتنوي وتلبك الرجال يعني، وتطوف كما يطوف، وتسعى الأشواط، سبعة أشواط في الطواف وسبعة أشواط في السعي، وفي السعي لا ترمل بين الميلين، ولا ترمل أيضا في طواف القدوم، فتصلي ركعتين خلف المقام يتيسر أو في أي مكان من الحرم، وتقصر من شعرها، لا ما تحلق طبعا، إنما تقصر قدر أنملة يعني، يمكن يعني سنتي أو أقل من سنتيمتر أو نحو ذلك، فالمتأخذ منه بقدر الأنملة، وهي فصلة الأصبع، الأصبع ثلاث أنامل كما معلوم، فتأخذ بقدر الأنملة من شعرها، ثم من جميع نواحي شعرها، أطراف شعرها طبعا، من جميع أطراف شعرها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما الأدعية التي أقولها عند الحجر الأسود وعند الصفا والمروة؟
2: ليس هناك يعني أدعية خاصة بالحجر الأسود، وإنما عادة يعني هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم عند المبتدأ ويشير إليه بالتكبير أو يقبله إذا تيسر أو يستلمه بيده إذا تيسر ويقبل يده. وورد يعني أيضا عند الابتداء اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نحو هذه. وأيضا عند الصفا والمروة إذا صعد الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح يطوف بهما. وأيضا يقول لا إله إلا وحده أن له ملك والحمد لله وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا وحده نصر عبده وعز وجنده وهزم أحزابه وحده ونحو ذلك، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الغفور، نحو هذه الأذكار اللي يعني بعضها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الصحابة وبعضها عن بعض مما يؤثر. هذا لا ما نأتي به، لكنه يعني يدعو ب يعني بما يحفظه ويتيسر ويستحضره فإنه يدعو، ولو قرأ القرآن أيضا كذلك في الطواف والسعي فلا حرج إن شاء الله، كل هذا مشروع في الطواف والسعي وأعمال الحج والعمرة.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم على الشيخ. هذه رسالة من المرسل يقول ما حكم استعمال الدورات التدريبية إذا كانت مسربة مجانا من دون دفع قيمتها؟
2: لا شك طبعا أن الآن في الوقت الحاضر يعني تعددت وسائل النشر وسهلت أيضا وسهلت، لكن مع هذا لا يعني جواز السطو على حقوق الناس، وهذا مما أدخله العلماء المعاصرون أدخله في حقوق الملكية الفكرية، هذا من حقوق الملكية الفكرية فلا يجوز التعدي عليه بغير إذن ولا بد من التزام الأحوال النظامية أو إذن صاحبه، أما مجرد السطو عليه هذا لا يجوز. ولهذا هذه الدورات أو ما أعد للدورات أو ما أعد سواء من نشرات أو كتب أو نحو ذلك أو برامج هذه كلها لا يجوز السطو عليها، لأنها حقوق فكرية لأصحابها وبذلوا جهدا في إعدادها وتجهيزها وتحضيرها، فلا يجوز السطو عليها إلا بإذنهم. وإن كان بعضهم يرخص في إذا كان الاستعمال خاصة فالأمان لك، ومع هذا لا ينبغي التساهل في مثل هذا إلا إذا كان صاحبها فعلا أعلن أنها مجانية أو أتاحها أعلن أنها متاحة لجميع الناس، فهذا لا شك له هذا حقه، وهو يعني له الحق في أن فعلا يأذن لمن شاء أو يأذن للجميع كما هو معلوم. فإذا أذن أو أذن لشخص معين إذا أذن لك بشخصك فلا مانع، أما مع ذلك فالأصل حرمة هذه الحقوق وعدم السطو عليها أو التجاوز في الأخذ منها من غير إذن صاحبها أو من غير دفع المستحق إذا كان يبيعها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. يقول فتحت قناة على برنامج تيك توك أنزل فيها قصص الأنبياء ومقاطع من أصوات أئمة الحرم لوجه الله، فما حكم الأرباح الناتجة عنها التي يعني يعطيه التطبيق إياها؟
2: لا شك ذلك أحسب إن شاء الله، أرجو أن يكون هذا عملا مباركا خاصة بث الخير سواء قصص الأنبياء أو يعني المقاطع كتاب العزل ولا سيما يعني أئمة الحرمين والأصوات الطيبة والتي يحبها الناس، فهذا يعني جيد. وما يحصل من أرباح أرجو أحرج فيه ما دام أنه يعني بطريق مشروع، وإنما ينبغي طبعا لا شك طبعا إذا كان هناك إعلانات فينبغي أيضا أن الإعلانات تكون أيضا يحتاط فيها، فلا تظهر يعني في ترويج أمور محرمة أو صور عارية أو فيها قمار أو حتى معازف أو خمور أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي، وخاصة أن هذه أيضا يعني أمور يعني شرعية وحديث وآيات قرآنية وحديث نبوية وقصة الأنبياء، فهذا كله ناهيك بهي تلك محرمة بذاتها، فكيف إذا كانت مع هذه الأمور النقية والطاهرة والأمور الشرعية؟ فهذا ينبغي أن يلاحظ كذلك. وأيضا في قصة الأنبياء احرص على أن تكون يعني قصة صحيحة ومصادر صحيحة وموثوقة، لأنها أحيانا يعني قد مثل هذا تعتني به الإسرائيليات والكتب التي لا تتحرى الصحة، فهذه ينبغي أن تجتنبها. وأيضا يعني احذر من تجسيد الأنبياء أو تصوير الأنبياء كما هو معلوم، أو وضع تصويرية صور تعبيرية غير لائقة بهم أو مقامهم. أيضا تأكد من كما قلنا في السؤال السابق من حقوق الملكية الفكرية، لا تسطو على حقوق آخرين، والمقاطع الصوتية التي تستخدمها أنها فعلا متاحة أو أنك أخذتها بطريق إذن شرعي معتبر، أما أنك تسطو عليها وتبثها من غير أصحابها وهم لم يأذنوا فإن هذا عليك أن تتقيه. أما قولك بأن لوجه الله لا مانع، وعبارة وجه الله لا تمنع من التربح، لا تمنع من، ما في تعارض بين كسب المال والإخلاص، ما في تعارض بين كسب المال والإخلاص إذا كان الكسب بطريق مشروع والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. يقول كفرات تريلا أو إطارات سيارة تريلا انطلقت وأصابت اثنين على دباب وتوفي ودفعت الدية، فهل على السائق صيام؟ وإن كان فهل صيام شهرين أو أربعة؟
2: هذه طبعا السؤال يعني أنه ظاهر واضح، يعني يقول سيارة شحن كبيرة انطلقت عجلاتها وأصابت اثنين كانوا يمشوا على دباب وتوفي ودفع الدية، فهل على سائق الصيام؟ ما أدري، إذا كان الموضوع في المحكمة أو في هذا فأرجو أن ترجع المحكمة، لأنها غالبا هي المحكمة تذكر الـ الـ الـ الـ يعني الـ كل مستتبعات الحكم بما فيها مثلا الدية والصيام والكفارة إلى آخره. فإذا كان محكمة، وإذا الأصل نعم أن الكفارة عليك على الاثنين وليس على واحد، كل واحد منهما كفارته مستقلة، كفارته مستقلة، بمعنى إن صمت فتصوم شهرين لهذا وشهرين لهذا، وهذه كلها من حقوق الله عز وجل، ولا يكفي صيام فترين عن عن عن شخصين، لا، لكل شخص كفارة مستقلة والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة مستمعينا الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر أيضا موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة الحشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله السحيباني من سورة الحشر.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة المزمل وحتى سورة الإنسان.

واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهد

رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا

فدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

شهيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه

ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة المزمل وحتى سورة الإنسان.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوّع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
5: مساك الله بالخير يا شيخ.
6: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3:00 مساء.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: الحاصل أن هذا الكتاب عن عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمدا على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 53 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وفيه نقرأ بابا جديدا من أبواب كتاب الصلاة، وقد أورد فيه المؤلف رحمه الله حديثا واحدا. قال المؤلف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قصر الصلاة في السفر أيها الإخوة والأخوات هو من أحكام الصلاة ومن أحكام السفر. واعلم أن قصر الصلاة في السفر من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم، وهو خاص بالصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. قال ابن عثيمين رحمه الله: ولم تقصر الفجر إلى ركعة، لأنه يجحف بها ويصيرها

0: وترا، ولا صلاة المغرب لأنها إن قصرت إلى ركعة صار إجحافا كبيرا، وإن قصرت إلى ركعتين صارت شفعا، وهو خلاف مقصود الشارع بكونها وترا لتوتر النهار. وفي قصر ثلاث لغات: قصر الصلاة مخففا، وقصرها مثقلا، وأقصرها. حكى الأخير الواحدي في وسيطه، قال ابن الملقن رحمه الله: وبالتخفيف جاء القرآن، قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والحديث كما ترى من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وفي صحيح مسلم دون البخاري سبب رواية ابن عمر هذا الحديث. ففي الصحيح عن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قلت: وهذا السياق يبين بوضوح أن مقصود ابن عمر رضي الله عنهما بقوله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين هو أنه لا يصلي نوافل بعد الفريضة، لا أنه ينفي الإتمام، لأن القصر في السفر متقرر، فلم يكن ابن عمر بصدد إيضاحه، مع أن ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر الاحتمالين، وإن رجح أنه أراد نفي النفل. قال رحمه الله: قوله لا يزيد يحتمل لا يزيد في عدد ركعات الفرض، ويحتمل لا يزيد نفلا، وحمله على الثاني أولى، لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها أنه أراد ذلك، ويمكن أن يراد العموم فيدخل فيه هذا، أعني النافلة في السفر تبعا لا قصدا. هذا وذكر أبي بكر وعمر وعثمان على أنهم استمروا على ذلك، مع أن الحجة قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ليبين والله أعلم أن ذلك معمولا به عند الأئمة، فلم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح. وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطئه لتقويته بالعمل، قاله ابن الملقن. ويتعلق بالقصر في السفر مسائل، فمن هذه المسائل أن القصر في السفر سنة لا واجب، ولو أتم لصحت صلاته. قال ابن عبد البر: الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة أنه سنة مسنونة لا فريضة، وبعضهم يقول إنه رخصة وتوسعة. وقال القاضي عياض: المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة. وقال ابن قدامة: أما القصر فهو أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، وقد كره جماعة منهم الإتمام. قال أحمد: ما يعجبني. قلت: نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات كراهة الإتمام، وذكر أنه نقل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المتم. قلت: الأدلة متكاثرة على أن السنة القصر من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور كما تقدم، وإنما لم يقل بالوجوب، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره، لأن الفعل لا يدل على الوجوب بمجرده كما هو مذهب الجمهور. فمن الأدلة حديث ابن عمر هذا، وفيه أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم، وفيه أن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة. وقد ألحق الجمهور بسفر الطاعة الأسفار المباحة. قال النووي رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. أما سفر المعصية فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، وهنا قصر الصلاة. قال ابن الملقن رحمه الله: قال أصحابنا أي الشافعية: والعاصي بسفره لا يترخص بخلاف العاصي فيه. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم. في أضواء البيان قال الشنقيطي رحمه الله: شرط في الترخيص بالاضطرار إلى أكل الميتة كونه غير متجانف لإثم، ويفهم منه أن المتجانف لإثم لا رخصة له، والعاصي بسفره متجانف لإثم، وهو أولى بالمنع من المضطر في المخمصة. وقالوا: المعصية لا تكون سبب الرخصة، كما أن السكر لا يسقط التكاليف. ولهم تعليلات تشد من هذا القول وتؤيده. وذهب الحنفية رواية عن مالك، وقال به أيضا الثوري والأوزاعي، إلى أنه يقصر في سفر المعصية، واختار هذا القول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وملخص دلالة هذا القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر. وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلق السفر. ثم قال رحمه الله: ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا. ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين هذا لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. قلت: قال السعدي رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر، وظاهر الآية يقتضي الترخص في أي سفر كان، ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة. قلت: وهذا القول هو الراجح والله أعلم، للفتة أخرى غير ما تقدم، وهو أن القصر منوط بالسفر، بمعنى أن صلاة القصر هي صلاة السفر، فمن أتم فقد أتى بصلاة الحضر لا صلاة السفر. ومن المسائل التي يسأل عنها كثيرا: إذا جاء المسافر إلى مطار أو محطة على الطريق فوجد إنسانا يصلي ولا يدري هل هو مسافر أو لا، ويزداد الإشكال إذا كان في نهاية الصلاة، فهل يدخل معه بنية السفر ويقصر أو بنية الإتمام ويتم؟ أجاب ابن عثيمين رحمه الله: في هذه الحال ينظر إلى ظاهر الحال، إذا كان ظاهر هذا الرجل أنه مسافر لكون حقيبته أمامه وكونه لابسا ملابس السفر فيعتبر مسافرا، وإذا لم يترجح عندك شيء فأتم، لأن الأصل الإتمام. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام،
1: لمؤلفه الإمام
3: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
4: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة إبراهيم.

رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة إبراهيم.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: شمول الإخلاص لمناحي الحياة. المتدبر للقرآن الكريم يدرك إدراكا بينا أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد والإخلاص لله تعالى، فإذا خالط الشرك العبادة أفسدها وأحبط العمل، كما قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهذا ما قرره الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين قال في رسالة القواعد الأربع: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا أمر متقرر لا يحتاج إلى مزيد بيان، ولكن مع هذا فالإخلاص ليس مقصورا على الشعائر التعبدية المحضة كالصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها، بل هو شامل لمناحي الحياة المتعددة وجوانبها المختلفة التي يراد بها وجه الله تعالى، مما يدل على أهمية الإخلاص وعلو منزلته في القرآن.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة نجران على موجات الإف إم. نجران 89.8، يدما وثار 96.2، حبونا 89، على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي يوسف والرعد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي يوسف والرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
2: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة ياسين.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة ياسين.
1: نحن المسلمون يكفينا سماع أول كلمة نزل بها جبريل عليه السلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لندرك قدر القراءة في حياتنا الدنيوية والأخروية، كما لا تخفى علينا عناية ديننا الحنيف بالعلم وتركيزه على بناء شخصية المسلم الباحث عن الحكمة والحق والمعرفة، وذلك لن يكون إلا بالقراءة. نزلت كلمة اقرأ قبل أكثر من 1400 عام لتخبر ذلك المجتمع القرشي القائم على التجارة ورعي الماشية بأن القراءة هي الوسيلة المثلى للتحضر والنمو والتقدم. واليوم وبعد كل هذه السنين نرى ما أحدثته القراءة في العالم، ونتقلب في نعيم العلم الذي يسر حياتنا وجملها بفضل الله سبحانه وتعالى على البشر. إن القراءة سلوك ذو تأثير عميق لا زالت الأبحاث تغوص فيه حتى اليوم، فالقراءة تنمي عقل الإنسان الذي ينعكس نموه على الأسرة أولا ثم على المجتمع ثانيا، والقراءة تزيد الوعي وتنمي المعرفة وتقوي ملكة التركيز والتحليل لدى الإنسان، وهي أيضا تجربة تكثف حياة الإنسان فتنقله من بلدان وقارات يستحيل عليه الوصول إليها، وتعرفه على ثقافات وشعوب لا يتحدث لغتها، وتهديه من العبر والخبرات ما يعجز عن اكتسابه في حياته القصيرة المحدودة. تنمي القراءة قدرة المرء على التخيل والتحليل، وتنمي ملكته اللغوية، وتزيد من ذكائه الاجتماعي لما تحويه من السير والقصص التي تثير فيه الحزن والفرح والخوف والغضب بأحداثها المتنوعة. أما قراءة كتاب الله عز وجل فهي فوق كل ذلك زيادة في الحسنات وتقرب إلى المولى جل جلاله، وحصن في وجه البدع والضلالات والمنكرات والهموم والأحزان، ورفعة في درجات الجنات. القراءة تجارة رابحة دوما طالما انتقى الإنسان الكتاب الجيد واستحضر عند قراءته امتثال ما أمر الله سبحانه حين أنزل جبريل بكلمة اقرأ.
2: لطائف قرآنية.
3: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء.
4: في هذه الآية يصف الله القرآن بأنه هادي ومرشد ودال على الطريق المستقيم، ويصفه أيضا أن فيه شفاء وعافية. جمع الله في هذه الآية للقرآن بين الهدى والشفاء، ودلائل ذلك وتدبر ذلك لأن المؤمن محتاج في عبادته إلى قضيتين: محتاج أولا إلى طريق صحيح يسير عليه يوصله إلى الله، فالطريق الخطأ لا يوصل للمطلوب. فالقرآن يدلك على الله، ولهذا قال الله عنه هو للذين آمنوا هدى، يعني يهديهم إلى ربهم. وثانيا محتاج إلى سلامة من العوائق وسلامة من الأمراض وسلامة من المكدرات، لأنها تضعف سيره، فالقلب المريض يضعف سيره إلى الله، والقلب المبتلى بالهموم والغموم يضعف سيره إلى الله، فجعل الله سبحانه وتعالى القرآن شفاء. فالقرآن يدلك، والقرآن يهديك، والقرآن يعافيك.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الأحقاف.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة القصص.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة القصص.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد أفلح

فتعلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر.

بالحق بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم

0: رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الغامدي من سورة المؤمنون.
2: فرائد وفوائد. فوائد.
1: التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه، فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم من كروبات الدنيا والآخرة وشدائدها، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه الله من تلك الظلمات، وفزع إليه أتباع الرسل فنجوا به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. ولما فزع إليه فرعون عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق لم ينفعه، لأن الإيمان عند المعاينة لا يقبل، هذه سنة الله في عباده، فما دفعت شدائد الدنيا بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد، فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد، فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها، وبالله التوفيق.
3: سورة النبأ هي السورة 78 في ترتيب المصحف، وهي من السور المكية التي نزلت في بدايات الدعوة، حيث يبرز فيها أسلوب القرآن القوي في مخاطبة المشركين وإثارة تفكيرهم وتساؤلاتهم حول العبث والنشور. يبلغ عدد آياتها 40 آية، وقد سميت بالنبأ نسبة إلى قول الله تعالى في مطلعها عما يتساءلون عن النبأ العظيم، في إشارة إلى الحديث عن يوم القيامة. تعد سورة النبأ من السور التي تثير العقل والوجدان في آن معا، فهي تبدأ بتساؤلات تهز السامع وتدفعه للتأمل في حقيقة النبأ العظيم، وهو البعث الذي أنكره المشركون. ثم تنتقل السورة لتذكير الناس بآيات الله تعالى في الكون، الأرض، الجبال، الليل، النهار، الشمس والسماء، وكلها دلائل على قدرة الله تعالى على إعادة الخلق بعد الموت. ومن ثم تنتقل السورة إلى وصف يوم القيامة بألفاظ حاسمة وصور رهيبة، يبتدئ فيها الفصل بين المؤمنين والمكذبين، إن يوم الفصل كان ميقاتا، وتذكر أهوال ذلك اليوم ووعيد الكافرين بعذاب جهنم في مقابل وعد المتقين بالنعيم المقيم. سورة النبأ تحمل رسالة قوية، وهي أن من تفكر في خلق الله وتدبر آياته لا يمكن له أن ينكر البعث أو أن يغفل عن الجزاء، وهي دعوة مباشرة للرجوع إلى الفطرة واليقين بأن كل ما في الكون يشير إلى خالق حكيم، وأن لكل بداية نهاية ولكل عمل جزاء.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بندر بليلة من سورة البقرة.
1: خماسية خير مكة ب500 ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقي المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك 5 أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استذكروا القرآن. رواه البخاري ومسلم. أي واظبوا على تلاوته، واطلبوا من أنفسكم المذاكرة به، فمن أقبل عليه بالمحافظة والتعاهد يسر له.
2: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. وبسم الله الرحمن الرحيم. التحالف يعلن تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض. تنفيذ 2000

0: في ولاية النيل الأبيض في السودان، ويوزع المركز مئات السلال الغذائية على النازحين في محافظتي لحج وعدن باليمن. مركز الملك سلمان يواصل ضخ المياه عبر مشروع الاستجابة الإنسانية العاجلة لتوفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة. وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تختتم مسابقة القرآن الكريم على مستوى جمهورية كينيا بتكريم 12 فائز في فروعها الأربعة. الحرس الثوري الإيراني يعلن غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز بعد اصطدامها بلغم بحري. وكالة الطاقة الدولية تؤكد أن تصاعد الهجمات في الآونة الأخيرة يهدد تعافي صادرات النفط في الشرق الأوسط. كان هذا منجز الواحدة ظهرا، قدمت لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، شكرا لطيب الاستماع.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور.
5: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن
7: مجالس العقيدة. حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
10: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
11: مجالس السيرة.
12: مجالس السيرة.
11: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والتي نستعرض فيها أطرافا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وضيفنا في هذه المجالس هو فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد وأهلا وسهلا.
14: يا مرحبا، الله يحييك شيخ يوسف.
13: تفضل الشيخ في المجلس الأول السابق في الحديث عن لماذا نتعلم السيرة، لماذا نقبل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر ذلك. ولا شك يعني أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم نابعة من معرفته كما ذكرتم، ولا يمكن أن تكون هذه المعرفة إلا بالاطلاع على السيرة، معرفة هذه السيرة وأحداثها وفصولها. ثم إن تحقيق الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا، والاتباع الصحيح لا يكون إلا بأيضا معرفة السيرة، فهم القرآن الذي هو دستور الإسلام وهو كلام الله عز وجل. أهم ومن أكبر مداخله هو السيرة النبوية والأحداث التي حدثت فيها، وتنزلت آيات الله عز وجل على تلك الأحداث التي عايشها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وغير ذلك من الحكم العظيمة والفوائد العظيمة التي تتبع سيرة أو معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقترحتم الله يجزاكم خير في الحلقة الماضية أن يخصص الإنسان يعني في وقته وفي حياته وقتا لدرس السيرة وفهم السيرة والمعايشة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما ألذها من أوقات وما أسعدها من

0: الإنسات تلك التي يجلسها الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعرف فيها كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم أحزانه وأفراحه وأتراحه ومواقفه التي عاشها وعاشها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم معه. ثم تكلمنا عن أبرز ملامح الحياة الدينية والاجتماعية في الجاهلية، وكيف كانت مكة في ظلمة من الجهل في عبادة الأصنام، وأيضا تعظيم الكهانة وتعظيم التحاكم إليهم والتطير والتشاؤم، وما كان أيضا من شريعة الغاب في تلك الحياة الاجتماعية، حيث القوي هو الذي يسيطر وهو الذي، والظلم كان معيارا للقوة وللأنفة. أيضا وضع المرأة الذي كان فيه إهانة عظيمة لدرجة أنها تعتبر متاعا من المتاع، يورث كما يورث الدرهم والدينار والخيمة وغيرها. العصبية القبلية والتفاخر الذي كان عليه أهل الشرك قبل الإسلام، هذا الوضع المظلم كانت قبله تتسامع أو يتسامع البعض ببشارات في قدوم نبي يصلح الله عز وجل به أحوال العالم، ثم ذكرتم طرفا منها جزاكم الله خير. لكنني ودي نبدأ بهذا في هذا المجلس بالوجوه الخيرة التي كانت في الجاهلية. يعني الجاهلية كانت فيها من وجوه الشر والظلم والظلام، لكن كان ثم صفحات أو أمور مضيئة تجدها هنا وهناك من الكرم وغيرها. أيضا لو تحدثتم عن هذا في بداية هذا اللقاء توطئة لمعرفة لماذا نعد تعرف على هذه المرحلة، مرحلة الجاهلية، مهما جدا لمعرفتنا وأخذنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الآن هنا، لو تعرضتم دكتور ماجد لشيء من أوجه الخير المتبقية في الجاهلية قبل الإسلام.
1: أحسنتم شيخ يوسف، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا السؤال الذي تطرحه يا شيخ يوسف طرحه حكيم بن حزام على النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم،
1: فقال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ لأنه كأني بحكيم بن حزام يقول: أنا كنت مشرك، كنت أسجد الصنم، وكانت الجاهلية بشكل عام فيها ظلم وفيها تعدي، والإسلام جاء تحريم الظلم، تساوي الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن هناك أشياء في الجاهلية كانت جيدة أنا كنت أعملها قبل الإسلام، ما حالها؟ كنت أصل رحمي، كنت أعتق، كنت أتصدق.
0: الشجاعة نفسها التي كانوا عليها. نعم. يعني هذه من وجوه
1: حكيم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: هل ذهبت؟ هل انتهت؟ هل ليس لها رصيد عندي في الإسلام؟ فجاء الجواب الشافي الذي يفرح كل إنسان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أسلمت على ما أسلفت من خير.
0: الله أكبر.
1: يعني أبشر، أنت أسلمت، كل ما مضى في الجاهلية يكون في ميزان حسناتك بعد إسلامك، وهذا من فضل الله عز وجل وعظيم لطفه. ولكن قد يسأل سائل يقول: هناك أناس كفار ومشركين يفعلون أفعالا وأعمالا فيها خير وفيها بر وفيها صلة. وهذا أيضا سؤال طرحته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم حينما تذكرت عبد الله بن جدعان. عبد الله بن جدعان يا شيخ يوسف كان مضرب المثل في الكرم، كريم، يقري الضيف، يعين على نوائب الدهر، يحمل الكل وينصر المظلوم، كان له ضيافة يتحدث بها العرب. فعائشة سألت، قالت: يا رسول الله، هل ينفع عبد الله بن جدعان ما كان يفعله في الجاهلية؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لكن من عدل الله عز وجل أن الكافر إذا أحسن في الدنيا عجل الله له الأجر في الدنيا، فالجزاء من جنس العمل، وربنا لا يظلم أحدا، فيعجل الله عز وجل له الطيبات. فإذا أسلم الكافر فإن الله عز وجل يبدل بالمعنى الحديث، ترحل هذه الأعمال الصالحة التي كان يفعلها إلى رصيده في الإسلام. هذا من مظاهر وجوه الخير عند الجاهلية، كانوا الكرم عندهم يتفاخرون به. من منا لا يعرف حاتم الطائي الذي بسبب كرمه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسر من قبيلة حاتم الطائي حينما جاءت ابنة حاتم وقد ذهب أخوها هرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت: أنا ابنة أكرم الناس، فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معها كرمة لأبيها. وهو كان جاهليا، كانوا يفتخرون بالكرم، كانوا يرونه مندوحة للرجال ويوصم الرجل بأشنع العبارات وأسوأ الصفات حينما يكون بخيلا. وأيضا كان عند العرب على هذه الجاهلية وهذه الظلمة إلا أنهم يستعيبون أن الرجل لا يفي بالعهد والوعد، كانوا يفون بالعهود، فإذا أعطاك عهدا وميثاقا فإنه لا ينقضه، ويرون أن نقض العهد يعيب الرجل لا ديانة. وهذا من أخلاق أهل الجاهلية، أنهم يستعيبون أني أدخلك في جواري ثم بعد ذلك أخفر ذمتي، بل كانوا ينبذون إليك، يقول هذا جواري أنبذه وليس بيني وبينك شيء، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقاتلك قاتلك، لكنه لا يغفر ذمة قد أعطاها وبسط يده فيها.
0: أدوه. نعم.
1: نعم.
0: والقصص في هذا كثير.
1: نعم.
0: لا شك أن هذه من مكارم الأخلاق، والإسلام لما جاء
1: أقر
0: هذه. نعم. الأخلاق ونماها عند الناس وشجعهم عليها. السؤال، لماذا الحديث أصلا عن تلك الحقبة ونحن نتكلم عن السيرة؟ لماذا لا نبدأ بالسيرة؟ لماذا لا يكون حديثنا مباشرة فيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نرجع إلى الوراء ونرى هذا الوجه المظلم وشيئا من الإشراقات فيه؟ ما الإجابة على مثل هذا؟ يعني كيف يعد فهم واقع الجاهلية مدخلا لفهم الإسلام ومقاصد الرسالة؟
1: نعيم بن محمد المروزي الشيخ يوسف، وهو من شيوخ البخاري، له كلمة عظيمة. حينما سئل قيل له: لما أنت شديد على الجهمية؟ قال: لأني كنت منهم. وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه، له كلمة عظيمة عظيمة يا شيخ يوسف في هذا الباب. قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ابن تيمية رحمه الله له تعليق جميل جدا جدا على هذه الكلمة لعمر بن الخطاب، قال: فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال: ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بمنكر وضرره ما عند من الذي علمه.
0: نعم.
1: ولا يكون عنده من الجهاد لأهله، أي لأهل المنكر، ما عنده من الخير، أو من ما عنده من الخبرة التي تكون عند من عايش أولئك وعرف حالهم. نحن حينما نعرف هذا يا شيخ يوسف نرى الجاهلية، نعرف فضل الله عز وجل علينا بالإسلام. أنت يا شيخ يوسف حينما تنشأ بين أبوين وأنا مسلمين وأبوهما كذلك، ولا تخرج وترى ظلمات الجهل وكيف يعيش أولئك الكفار في ظلمات الجهل، ربما ما يستشعر إنسان هذه النعمة، لا يستشعر منة الله عز وجل عليه أن ولد مسلما بين أبوين مسلمين، ما يستشعر أن الله عز وجل جعل هذه الفطرة التي فطر عليها استمرت معه، ليس حاله كحال الذي يهوده أبوه أو ينصره فأبواه يهودان، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نحن عشنا على هذه الفطرة، كيف نستمسك بهذه الفطرة حينما نعرف الذين خالفوا فطرة الله عز وجل، حينما نعرف حال أولئك الذين نشأوا في الجاهلية بينما نحن نشأنا في الإسلام؟ نحن في السيرة النبوية كما أسلفتم وذكرتم الشيخ يوسف نستطيع نبدأ مباشرة بنزول الوحي ودثروني زملون، وهذه أحداث عظيمة. لكن حينما نعرف هذه الظلمة التي عاشها أهل الكفر قبل الإسلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم بالله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل، انتشلهم من هذه الظلمات، الظلم، إهانة المرأة والسجود للأصنام، إلى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتشلهم إلى أن المرأة تعظم وتبجل وهي أم وأخت، أمك ثم أمك ثم أمك،
0: بعد أن كانت متاعا.
1: نعم. وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يقول: أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم.
0: الله أكبر. الله.
1: وهو على فراش الموت يحرج حق الضعيفين الذين كان أهل الجاهلية يهينونهم ويسلبون حقوقهم. نحن إذا لم نعرف هذا لم نعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محرج هذا.
0: نعم. والضد يظهر حسنه.
1: نعم. وبضده تعرف. نعم. الأشياء لا يمكن أن نعرف الضد حتى نعرف ما قابله في الزمن السابق مما كان عليه أهل الجاهلية.
0: يعني الخلاصة هنا معرفة الجاهلية ومعرفة ما كان فيها من سوء لحال الإنسان ووضعه، هذا يبين هذه النقلة الهائلة.
1: نعم.
0: التي حدثت بظهور هذا النور وهو الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا دكتور ماجد يعني ننتقل للحديث عن النسب الشريف،
1: اللهم صل وسلم،
0: والاصطفاء الإلهي ودلالات ذلك، حينما يصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العالم كله بهذا النسب. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسل ويصطفي أيضا من الناس. ما الدلالات التي يمكن يعني الحديث عنها في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم؟
1: لا شك يا شيخ يوسف أن كل الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم، في أشراف قومهم معروفين حسبا ونسبا وموردا، حتى لا يأتي أحد فيطعن في نسبهم أو يطعن في أصولهم، فهم معروفون لديهم حسبا ونسبا. فما بالك إذا كان هذا النسب وهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم ضارب في بطون قريش، ومعروف لدى أهل قريش جميعا وغيرهم أنه من أرقى وأكثر الأنساب وأكرمها بين قبائل قريش بل وغيرها من القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس نسبا، والله عز وجل اصطفاه من أشرف الأنساب وأكرمها. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن هذا: إن الله اصطفى أي اختار من ولد إبراهيم إسماعيل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك هذه السلسلة النبوية العظيمة باصطفائه عليه الصلاة والسلام، أي إن الله اختار من ذرية إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل وكان رسول النبي هذا إسماعيل، واختار من ولد إسماعيل أي من ذرية إسماعيل اختار بني كنانة وهم قبائل أبوهم كنانة بن خزيمة، واصطفى من بني كنانة قريشا أي واختار من قبائل كنانة قبيلة قريش وهم أبناء نضر بن كنانة، اختلفوا في البلاد وتفرقوا فجمعهم قصي بن كلاب. أين جمعهم؟ في مكة، فلذلك سموا قريشا. قيل من التقريش وهو الجمع لأنه جمعهم فسموا قريشا، ومعنى الاختيار والاصطفاء
0: طبعا قيل في هذا أكثر من
1: وقيل الجمع المال والتجارة وغيرها. نعم، معنى الاختيار والاصطفاء يا شيخ باعتبار خصالهم الحميدة وكريم أخلاقهم، فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واختار من قريش. هذه السلسلة، أنا إذا نظر إبراهيم إسماعيل كنانة ثم قريش، هذه السلسلة الضاربة في عمق الشرف والذي يشهد لها الأعداء قبل المقربين والأصدقاء. اختار من قريش عليه الصلاة الله عز وجل نبينا، أو اختار من قريش بني هاشم، بنو هاشم هم أفضل أبناء قريش، ثم قال عليه الصلاة والسلام واصطفاني أي إن الله اختارني من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خيار قريش، ثم عليه الصلاة والسلام من خيار الهاشميين، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم.
0: تعجب الحقيقة وأن ترى هذا الكرم في المحتد، ثم ولا بد أن لذلك حكمة يعني، ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السلسلة في نسبه الشريف ينشأ يتيما من أبوين يموتان، الأول يموت وهو حمل وهو أبوه، ثم تموت الأم وعمره 6 سنوات. لا بد أن وراء ذلك حكمة.
1: نعم صحيح.
0: اللهم صل وسلم،
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا شك يا شيخ أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ يتيما لها حكم. أعظم حكمة يا شيخ يوسف هي أو تتجلى أن ينفرد الله عز وجل برعايته. الفضل كله لله تبارك وتعالى. لا يقال أو يميل القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أبوين لذا كان لأبيه فضل أو لأمه فضل عليه في تنشئته. لا، كما ذكرتم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أباه، فقد مات وهو حمل في بطن أمه، وحينما أتم 7 سنين توفيت أمه فعاش اليتم. فلذلك الله عز وجل قال ألم يجدك يتيما فآوى. أيضا يا شيخ من الحكم في ذلك قدوة لكل يتيم.
0: الله
1: اليتم ليس نهاية الحياة بل إنه بداية. ولو نظرنا أعظم شخصية في التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيم الأبوين بما يسمى اللطيم، من ماتت أمه وأبوه قبل الحلم، لم يرى أباه عليه الصلاة والسلام وماتت أمه وعمره 7 سنين عليه الصلاة والسلام حينما جاء من أخواله وماتت في الأبواء، ثم نشأ هذا الغلام اليتيم ليصنع على عين الله تبارك وتعالى. عظماء التاريخ، الإمام أحمد نشأ يتيما، البخاري نشأ يتيما، انظر يعني لسير هؤلاء في مقدمه محمد صلى الله عليه وسلم وقد نشأوا أيتاما.
0: سبحان الله، كأن اليتم قسيم التحمل والصبر.
1: الله أكبر. نعم الله. يعني هي سبحان الله كأنها رسالة لكل يتيم أن املأ قلبك يقينا، فإنما معالي الأمور لا تنال من خلال أب ولا أم، إنما هي برعاية الله تبارك وتعالى. فإذا أحاط الله عز وجل الإنسان برعايته وحبب إليه الخير ونشأ نشأة صالحة، فإنه يقود الأمة كما قاد الأمة عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتيم الأبوين، كما صبر الإمام أحمد وصار إمام أهل السنة والجماعة وصبر على المحنة في فتنة خلق القرآن، والإمام عندنا شيء يتيما، كذلك البخاري وغيرهم. لو تصفحت
0: سلسلة وقائمة
1: كبيرة جدا. أيضا يا شيخ، كون الإنسان ينشأ يتيما هذا يعطيه الصلابة وتحمل، لأنه غالبا الإنسان يلجأ لأبيه عندما تشتد الأمور، ويلجأ لأمه حينما يحتاج إلى عاطفة، ولكن اليتيم حينما ينشأ هكذا وتكون أعباء الحياة قد قدمت إليه باكرا، فإن هذا يعطيه قدرة على التحمل وقدرة على الصلابة كما كان عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل وصاياه عليه الصلاة والسلام أن يحرج حق المرأة واليتيم، كما مر معنا النبي عشر يتم
0: والتعاطف معنا.
1: نعم، عشر يتم، وقال أيضا أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. لماذا؟ لأنه عاش هذه الحياة، يعرف كيف أن الإنسان إذا كان له أم يذهب إليها ويشكو لها الحال، وأب يقف معه في الخارج، بخلاف شخص ليس له أحد. ولكن هذا يدعو اليتيم إلى أن يواجه ويبادر ويثبت نفسه كما فعل عليه الصلاة والسلام. هل تخيلت أن هذا اليتيم سيكون عليه الصلاة والسلام ملء السمع والبصر في الدنيا إلى قيام الساعة؟
0: الله أكبر، هذا اليتيم،
1: هذا اليتيم،
0: سبحان
1: نعم.
0: الله، يعني هذا أيضا من ضمن الملامح في الحكم لنشأته يتيما صلى الله عليه وسلم،
1: عليه الصلاة والسلام،
0: أن هذه الدعوة العظيمة التي فتح الله عز وجل بها الأفاق لم تكن لتنشئة والد أو تنشئة أم، وإنما هي فضل الله سبحانه وتعالى على هذا اليتيم، لئلا يأتي هاجس أن والله هذا ترى
1: بفضل فلان ولعلنا، نعم،
0: وإنما ذلك فضل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا قبل قليل عن وفي الحلقة السابقة عن الظلمة الجاهلية التي كانت تطم بأطنابها على أحوال مكة وما حولها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تشبه شائبة من شوائب الجاهلية. كيف حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
1: اصطفاء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واختياره له جعل هذا الشيء نبينا الكريم ينشأ نشأة لا يمكن أن يأتي شخص فيقول يا محمد كنت تعبد الأصنام قبل ذلك ثم تركتها، كنت يا محمد تفعل ولم تفعل. لا، نشأ عليه الصلاة والسلام خاليا من شوائب الجاهلية، بعيدا كل البعد عنها، فقد صانه الله عز وجل عن الشرك، ولتصنع على عيني، صانه الله عز وجل، فلم يسجد لصنم قط، ما سجد عليه الصلاة لصنم، بل كان لا يحلف باللات والعزى قبل النبوة، كان لا يحلف بها. وهذا ما يسمى بهداية، الهداية نوعان شيخ، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد تقول يا فلان اعمل الصالحات، ابتعد عن المحرمات، افعل افعل، لكن تأتي هداية التوفيق والتي هي من الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام، مسند الإمام أحمد بسند صحيح، كان عليه الصلاة والسلام قبل بعثته يريد أن يلهو كما يلهو الأبناء ويلهو الصغار، لكن الله عز وجل يحوطه ويصونه عن هذه الملهيات التي كان يفعله أهل الجاهلية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما هممت بقبيح قط بما يهم به أهل الجاهلية، هم به مرتين. حينما كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام فقال لصاحبه الذي معه أذهب فأستمع لما يستمع له الغلمان في وقته عليه الصلاة والسلام، فذهب فوجد عرصا لبين فلان فدخل، وكان يصنعون فيه أشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما إن جلست حتى غطاه النوم عليه الصلاة والسلام فلم يستيقظ إلا بحر الشمس. فلما رجع سأله صاحبه أرأيت شيئا محمد؟ قال والله ما رأيت، وأخبره أنه نام. ثم فعلها مرة أخرى، وأيضا جاءه النعاس بأمر الله تبارك وتعالى فنام، ولم يظهر له شيء مما كان يفعله أهل الجاهلية في أعراسهم. فلما رجع ذكر له صاحبه مثل ما ذكر في الأولى، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام فما فعلت شيئا بعد ذلك مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته.
0: الله أكبر، الله أكبر. هذا الحفظ لا شك أنه صيانة لهذا النبي العظيم الذي أراده الله عز وجل خاتما لأنبيائه وللناس كافة. الحديث لا يمل عن محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا تحت لوائه وفي زمرته، وأن يريدنا حوضه وأن نسقي منها شربة لا نظمأ بعدها أبدا ووالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا العرض لجانب من الأحداث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لكم جميعا ونلقاكم في مجلس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس السيرة.
3: مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة المرسلات وحتى سورة عبسة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة المرسلات وحتى سورة عبس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
3: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
3: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر وقرآن الفجر.

0: مبتدئين في حفظ القرآن الكريم
1: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم اليوم عند 3 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. وهو كذلك عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام قال لي: ألا أبشرك؟ إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي، فليقل عبد من ذلك أو ليكثر، رواه أحمد. عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، ورد عليه مثلها، رواه أحمد.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة طه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة طه.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم الناس؟ قال: أكرمهم أتقاهم. رواه البخاري. أتقاهم أي أشدهم لله تقوى، فنالوا أعلى الكرامة من جهة الشرف بالأعمال الصالحة التي تقيهم من عذاب الله.
3: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: حلقة النور. حلقة النور.
2: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
1: تقدم حلقة النور،
2: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
1: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
2: حلقة النور.
1: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني.
2: تنفيذ
3: خالد بن إبراهيم الجربوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في حلقات هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب، وقبل أن نبدأ هذه الحلقة نتعرف على أسمائهم.
4: إبراهيم عبد الخالق عنان.
5: سعيد ماجد مرتع.
3: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة العاديات، وكعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات، وبعد ذلك نأخذ بعض التنبيهات إن كان هنالك تنبيه، ثم بعدها نستمع لتلاواتكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: والعاديات ضبحا.
6: والعاديات ضبحا.
3: فالموريات قدحا.
6: فالموريات قدحا.
3: فالمغيرات صبحا.
6: فالمغيرات صبحا.
3: فأثرن به نقعا.
6: فأثرن به نقعا.
3: فوسطن به

0: لربه لكنود.
1: إن الإنسان لربه لكنود.

0: إنه لحب الخير لشديد
1: وإنه لحب الخير لشديد
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور
0: وحصل ما في الصدور
1: وحصل ما في الصدور
0: وحصل ما

0: هم يومئذ لخبير.
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: بارك الله فيكم جميعا على مشاركتكم الطيبة. هذه الآيات تكرر معنا حكم القلقلة في أكثر من آية،

0: تكلمنا عنه في السابق، القاف والطاء والباء والجيم والدال مجموعة في قولك قطب جد. إذا أتت في القرآن الكريم بحرف ساكن في وسط أو آخر الكلمة يكون الحكم فيها القلقلة. فمثلا في قوله تعالى والعاديات ضبحا، ليست ضبحا، ضبحا ضبحا. كذلك في الآية التي بعدها فالموريات قدحا. ها يا سعيد،
1: فالموريات قدحا،
0: أحسنت. كذلك فالمغيرات صبحا. ها إبراهيم،
2: فالمغيرات صبحا،
0: أحسنت. طيب فأثرنا به نقعا، كذلك فوسطنا به جمعا، حرف الطاء، فوسط، فوسطنا به جمعا، إلى آخر الآيات. لكن عندنا في الآية الرابعة فأثرنا به نقعا، هذا يسمى مد صلة، وهذه علامته التي تأتي بعد حرف الهاء، فأثرنا به نقعا. فما تقرأ فأثرنا به نقعا، به نقعا، خطأ. لابد أن تقرأ، أن تمد هذا المد، ويمد بمقدار حركتين، به نقعا، فأثرنا به نقعا، فوسطنا به جمعا. كذلك في الآية السادسة إن الإنسان لربه لكنود، تكرر معنا مد الصلة الصغرى لربه لكنود، حرف الدال، القلقلة في آخر الكلمة. لكن قبل هذه أتى معنا إن، هنا نون مشددة وتكلمنا عنها في السابق، أن النون والميم المشددتين إذا أتت في القرآن الكريم يكون حكم فيها غنة بمقدار
1: حركتين.
0: إن الإنسان، إلى آخر الأحكام التجويدية. كذلك طبعا في الآية الثامنة وإنه لحب الخير لشديد، هنا مد صلة صغرى، إلى آخر هذه الأحكام. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بإبراهيم.
2: أعوذ

0: فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
1: نقعا
0: نقعا فوسطن به جمعا.
1: أعد مع
0: فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
1: لكنود
0: لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.
1: وضح حرف الراء. وإنه لحب الخير
0: وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل
1: وحصل
0: ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: ربهم بهم
0: إن ربهم بهم
1: ربهم بهم
0: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: طيب بهم يوم إظهار شفوي بهم يوم

0: يومئذ لخبير.
1: إن ربهم بهم يومئذ
0: بهم يوم
1: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: طيب بارك الله فيك يا إبراهيم. الآن نستمع لسعيد، تفضل.
2: أعوذ

0: بعده، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: بارك الله فيكم جميعا. إلى هنا مستمعين الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حلقة النور، مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين. حلقة النور، إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني، تنفيذ خالد بن إبراهيم الجربوع.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الزمر.
1: قراءة القرآن عبادات، التلاوة عبادة، والترتيل عبادة، والتدبر عبادة، والتأثر بمعنى أنه يقشعر جلده ويخشع بدنه وتدمع عينه عبادة. ولذلك ابن مسعود يقول: لا تهذوه هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، ولكن قفوا عند عجائب القرآن. فيه عجائب، فيه حياة القلوب، فيه المعاني السامية. الذي يقرأ عليه أن يتدبر، يمسك القرآن في فترة من الفترات، يجلس يقرأ ويرتل ويردد. كان بعض السلف يقوم بآية واحدة يرددها، وسيجد علما عظيما وأجرا كبيرا ونورا ظاهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسولهم قضي بينهم.

لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم

قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟ إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هو الغني، له ما في السماوات وما في الأرض، إن عندكم من سلطان بهذا، أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا.

بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا

تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.

فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال

0: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة يونس. لهم البشرى. في ديننا الكريم بشارات متتابعة للمسلمين في الدنيا قبل الآخرة، فأعظم البشرى لمن حقق التوحيد لرب العالمين، والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ومن اتبع القرآن والسنة بشره الله بالمغفرة والأجر العظيم، فبشره بمغفرة وأجر كريم. والمسلم الخاضع لربه المتواضع لخلقه يناله وعد الله، وبشر المخبتين. ومن أصابته مصيبة ففوض أمره إلى الله وصبر فله بشرى من رب العالمين، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والمؤمنون مبشرون بحياة طيبة وجزاء عظيم، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وأولياء الله لهم البشرى في الحياتين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من أوليائك المبشرين، ولا تجعل لنا خوفا ولا حزنا في الدارين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: بينات.

0: بينات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لأعنتكم لضيق عليكم. قال ابن عباس رحمه الله: ولو شاء الله لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقا لكم. وأصل العنة الشدة والمشقة.
0: بينات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الرحمن.
1: خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: وننزل

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأعزاء إلى نشرة أخبارنا الرئيسة وأستهلها معكم بالعناوين. ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي في الرياض. تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض. تواصل عمليات فجر اليمن العسكرية لليوم العاشر على التوالي. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج أثر التطوعي السعودي في السودان. هذه أبرز عناوين النشرة، وإليكم الآن التفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم في الرياض رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات في المنطقة إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين. أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه الرياض، وأعلن الدفاع المدني سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض الصاروخ نتج عنه إصابة مقيم من جنسية عربية وأضرار مادية محدودة في منزل سكني ومركبة. وكان الدفاع المدني بشر سقوط شظايا صاروخين من نوع كروز عقب اعتراضهما وتدميرهما في الرياض بعد إطلاقهما من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية، نتج عنهما 4 إصابات لامرأتين ورجل وطفل مع أضرار مادية محدودة في 15 منزلا سكنيا. إلى ذلك كشف مصدر مسؤول في وزارة الطاقة عن استهداف أحد المباني الإدارية التابعة لشركة أرامكو في مدينة الظهران أسفر عن نشوب حريق محدود.

0: لا تتوقف أبداً مسؤولية رعاية المواطن. من قلب العاصمة البريطانية لندن، حيث وجد مئات السعوديين أنفسهم أمام حجوزات معلقة وجداول غير مؤكدة، فتحت سفارة خادم الحرمين أبوابها على مدار الساعة، مفعلة خطة طوارئ ميدانية دقيقة تتحدد أولوياتها وفق ظروف كل حالة واحتياجاتها على حدة.
1: أسأل الله يحفظهم ويحفظ ديرتنا، والحمد لله يعني ما قد دائما ما يصير أزمات إلا إحنا جايين مخصصين شغلتنا.
0: أرقام تعكس حجم الاستجابة الفورية، فنحو 900 مواطن راجعوا السفارة منذ يوم الجمعة الماضي لتلقي الإرشاد والتوجيه، فيما قدمت مساندة مباشرة تجاوزت الإرشاد إلى توفير السكن والإعاشة إلى أكثر من 240 منهم.
2: شكراً لحكومتنا الرشيدة وللسفارة السعودية في لندن على تعاونها، على جهودها، ضيافتها وحسن استقبالها. بصراحة ما تضيق على الشعب السعودي سفارته موجودة.
3: المتواجدون خلال 24 ساعة عمل في سفارة لندن قائمين بتسهيلاتنا، متابعة الأوضاع معنا باستمرار، باتصالات معنا يتابعون وش صار علينا.
0: وتؤكد السفارة إن خيارات السفر في هذه الظروف تظل مرتبطة بظروف التشغيل وشركات الطيران، مجددة دعوتها لجميع المواطنين للتواصل معها عند الحاجة.
4: شفت أنه جاتني رسالة من الخطوط السعودية أنه تأجلت الرحلة، على طول يعني جينا على السفارة وفتحت لنا أبوابها وعلى طول خدمونا، يعني ما شاء الله تبارك الله، ولا كأنه حسينا أنه في أي حاجة.
5: كل شيء متوفر، اللهم لك الحمد. وكسكن، كتمدير السكن، كحجز سكن جديد، كطيران، كمعيشة، الحمد لله كل شيء متوفر، اللهم لك الحمد.
0: بين اضطراب حركة الجو وثبات الجهود على الأرض، تظل رسالة المملكة لأبنائها جلية واضحة: سلامة المواطن وكرامته هما دائما في صدارة الأولويات ولا تحدها المسافات.
6: لليوم العاشر على التوالي تتواصل عمليات فجر اليمن العسكرية وسط تصاعد المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية وميليشيا الحوثي الإرهابية في عدد من جبهات القتال أبرزها مأرب وتعز، فضلا عن لحج والجوف، بالإضافة إلى تسجيل غارات جوية على مواقع يستخدمها الحوثيون في صنعاء. المزيد في هذا التقرير.
7: معارك ضارية في جبهات تعز ومارب لا تتوقف، ففي تعز شنت القوات الجوية اليمنية 9 غارات استهدفت عناصر وعتادا لميليشيا الحوثي الإرهابية بجبهات الضباب غرب تعز وجبهات المسراخ واللاقروض والشقب.
8: حتى اليوم نجد أن هناك دفاع شرس على المدينة من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تم صد هجوم في أكثر من منطقة، وكذلك كان للطيار سلاح الجو في اليمن القول والفصل، وتم استهداف مواقع حساسة ومعدات وآليات للميليشيا الحوثي.
7: ومع استمرار عملية فجر الأمل، نفذت القوات المسلحة أكثر من 1800 عملية استهداف تم من خلالها تحييد قرابة 1000 عنصر من الميليشيا وتدمير 380 آلية عسكرية. هذا ويخوض الجيش اليمني معارك مباشرة ومستمرة مع ميليشيا التمرد والإرهاب باستهداف قدراتها عبر الطيران الحربي وسلاح الطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ.
8: حتى الآن نتحدث عن تحذير التحالف لقصف مناطق في صنعاء وحذر المواطنين، كذلك هناك استهداف لطيران والقوات المسلحة في مارب والجوف وقطع اتصالات في تلك المناطق، وهناك تقدم في مارب وبعض وفي محافظة الجوف.
7: جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية لا تتوقف، حيث يتواصل اعتداؤها على المدنيين بقصف المستشفيات والمنازل في مدينة تعز مخلفة العديد من الضحايا.
6: دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم برنامج أثر التطوعي السعودي للأشقاء في السودان، وذلك بمقر المركز الرئيس في مدينة الرياض. وأكد المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة أن برنامج أثر التطوعية في السودان يشمل 200 حملة تطوعية متنوعة في عدة تخصصات طبية.
9: نحن نسمي البرنامج أثر، وهو أثر يصنع الفارق في السودان. المملكة العربية السعودية كما يعلم الجميع هي في مقدمة الدول في العالم عطاء وإنسانية. كل يعرف أن المملكة احتلت في العام الماضي المركز الثالث عالميا والأول

0: والعربيا في حجم العطاء الإنساني. لذلك المركز هو الذراع الإنساني للمملكة العربية السعودية. آلاف البرامج التي ينفذها المركز سواء كان في السودان أو في اليمن أو في غزة، اليوم واحد من هذه النماذج، واحد هذه النماذج وهو إطلاق مبادرة إنسانية كبيرة وهي تطوعية، أثر التطوعي السعودي الإنساني للأشقاء في السودان. هذا المشروع طبعا يشمل 200 حملة تطوعية في المجالات الطبية والصحية والتدريب والتمكين الاقتصادي. سوف يستفيد من هذه المبادرة قرابة 500,000 مستفيد من الشعب السوداني الشقيق. كذلك تتنوع تفاصيل هذه الحملات الإنسانية والتطوعية من تخصصات طبية مختلفة. نحن نتكلم عن جراحات قلب معقدة، نتكلم عن جراحات عيون، نتكلم عن جراحات تخصصية. هذا عمل ليس بالبسيط واليسير.
1: وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مئات الحقائب الإيوائية على الفئات المتضررة والعائدة في ولاية النيل الأبيض في السودان. كما وزع المركز مئات السلال الغذائية على النازحين في محافظتي لحج وعدن باليمن. وفي غزة وصل مركز الملك سلمان ضخ المياه عبر مشروع الاستجابة الإنسانية العاجلة لتوفير مياه الشرب الآمنة في قطاع غزة، ذلك من خلال ضخ 500,000 لتر من المياه في مختلف محافظات قطاع غزة. كما مد المركز الفئات الأكثر احتياجا في وسط وجنوب قطاع غزة بأكثر من 24,000 وجبة غذائية. تستضيف مدينة جدة خلال الفترة من 8 حتى 11 من نوفمبر المقبل النسخة 6 من مؤتمر ومعرض الحج الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بمشاركة أكثر من 500 و200 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية على المستويين المحلي والدولي، إضافة إلى المسؤولين والمختصين في القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء العراقي في الرياض. تدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه الرياض. تواصل عمليات فجر اليمن العسكرية لليوم العاشر على التوالي. مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن برنامج أثر التطوعي السعودي في السودان. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير محمد المالكي وأحمد المطيري، ونفذها لكم على الهواء خالد المالكي وقرأها عليكم سلطان أربيع. شكرا لطيب الاستماع.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف. وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، واسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف. من خلال هذه الحلقة نقوم بعرض أسئلتكم واستفساراتكم على أصحاب الفضيلة العلماء ليجيبوا عليها مشكورين. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء في الإشراف العام في حان سبيعي، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومن الإعداد محمد الشمري، معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج عبد المحسن آل سران. نسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم هاتفيا على الرقم 011-405-2999. 011-405-2999. وأيضا على هذا الرقم نستقبلها مكتوبة، فأهلا ومرحبا بكم يا كرام. باسمكم أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين.
7: حياكم الله. أستهل هذه الحلقة فضيلة الشيخ، هذا الأخ المستمع الكريم يسأل يقول: بعد صلاة العصر هل يجوز أن أتنفل نافلة مطلقة من غير سنن الرواتب؟
8: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد العصر يعتبر وقت نهي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وعلى ذلك ليس لك أن تتنفل، لأن هذا الوقت كله وقت نهي، وهكذا بقية أوقات النهي ليس للإنسان أن يتنفل فيها إلا ذوات الأسباب، في أرجح قولي الفقهاء. ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذلك يجوز أن تكون في أوقات النهي. أما النوافل المطلقة التي ليست من ذوات الأسباب فقد ورد النهي في أن تصلى في أوقات النهي. نعم.
7: حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: امرأة عمرها تجاوز 50، ترى الدم بعد عدة أشهر، هل تعتبر دورة؟
8: إذا كان الدم الذي تراه على صفة دم الحيض فيعتبر حيضا، وذلك لأن الأصل فيما يخرج من المرأة من الرحم الأصل فيه أنه دم حيض، والمرأة فوق 50 يأتيها الحيض، كثير من النساء يأتيهن الحيض لكن يكون بصفة مضطربة أو بصفة متقطعة، وعلى ذلك متى ما أتاها الدم على صفة دم الحيض أو قريبا منه فإنه يعتبر دم حيض. والله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فمتى ما رأت المرأة هذا الأذى أخذ حكم الحيض.
7: حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هنا على الواتساب البرنامج. هذا الأخ الكريم يسأل يقول عن حكم الصلاة في الفنادق التي حول الحرم مع إمام الحرم.
8: إذا كانت هذه الفنادق مطلة على ساحات الحرم فلا بأس بالصلاة فيها مع إمام الحرم، وذلك لأن المأموم يجوز له الاقتداء بالإمام إذا كان يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين. فإذا كانت هذه المصليات التي في الفنادق أو حتى غرف الفنادق مطلة على الساحات وهذه الساحات فيها مصلون، فلا بأس بالصلاة في هذه المصليات أو الغرف والاقتداء بإمام الحرم فيها، وينال من يصلي فيها أجر التضعيف للصلاة في الحرم. وقد ورد هذا عن أنس رضي الله عنه، ورد مثل هذا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصلي مع والي مكة نافع بن عبد الحارث مع إمام الحرم، ولم يعرف لأنس مخالف من الصحابة فيكون كالإجماع، مع أن قصر الوالي كان بينه وبين الحرم مسافة وطريق، وكان أنس يصلي مع والي مكة مقتديا بإمام الحرم، وذلك لأنهم كانوا يرون بعض المأمومين أو كانوا في زمنهم ربما يرون إمام الحرم. والضابط في هذا أن من يصلي في مصليات الفنادق أو يصلي في غرف الفنادق المطلة على الحرم أن يرى بعض المأمومين أو يمكنه رؤية بعض المأمومين في الساحات. نعم،
7: جزاكم الله خير. أيضا في سؤاله الثاني يسأل يقول: هل يقال عند الإقامة مثل ما يقال عند الأذان؟
8: هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يتابع المقيم عندما يقيم الصلاة، وأن المتابعة خاصة بالأذان فقط، وذلك لأن ظاهر النصوص الواردة تخصيص ذلك بالأذان، كما جاء في حديث عمر في صحيح مسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، وقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر صفة الأذان وأرشد إلى متابعة المؤذن، ولم يرد مثل هذا في الإقامة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإقامة تقام بين يديه 5 مرات في اليوم والليلة، فكان عليه الصلاة والسلام يؤم الصحابة في مسجده، وكان إذا أقبل أقيمت الصلاة، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع المقيم، ولم ينقل أنه أمر أحدا من أصحابه بذلك، ولو فعل أو أمر أحدا من الصحابة بذلك لنقل. وقد نقل الصحابة كل شيء، نقلوا حتى اضطراب لحيته في الصلاة، وهذا يدل على أن المتابعة إنما تكون للمؤذن فقط. والحديث الواردة إنما خصت الأذان، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالقول الراجح عند المختار عند كثير محققين من أهل العلم أن المتابعة إنما تكون للأذان فقط دون الإقامة.
7: حسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذه إحدى الأخوات تقول في سؤالها، تقول: زوجي توفي، تقول حاليا أنا في العدة، تسأل تقول: هل لي أن أخرج إلى دور التحفيظ؟
8: المرأة المعتدة عدة وفاة لا تخرج من بيت زوجها إلا لحاجة، والحاجة كأن تحتاج للعلاج وتذهب للمستشفى مثلا، أو تحتاج مثلا للذهاب لمحكمة، أو الذهاب لقضاء حوائجها إذا لم يوجد من يشتري حوائجها ويأتي بها إليها ونحو ذلك، فلا تخرج إلا لحاجة. وخروجها لحلقات تحفيظ القرآن الكريم خروج لغير حاجة، وبإمكانها أن تقرأ القرآن وأن تراجع ما تحفظه في البيت، أو مثلا تتواصل مع المعلمات في حلقات التحفيظ في أن يكون ذلك عن بعد، يعني تستفيد من وسائل التقنية الحديثة، فبالإمكان أن تستفيد من وسائل التقنية الحديثة فتسمع ما تريد أن تحفظه عبر هذه الوسائل. أما أنها تخرج وهي لا زالت في العدة بحجة أنها تذهب لحلقات تحفيظ القرآن فلا يظهر أن هذا خروج لحاجة، وإنما هو خروج لغير حاجة. فعلى هذا نقول الأقرب أنها تبقى في بيت زوجها لا تخرج لهذه الحلقات، ويمكن أن تتفاهم مع من في هذه الحلقات، مع القائمين على هذه الحلقات، بأن يكون تسميعها عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة.
7: الله يجزاكم خير. هذا الأخ الكريم يقول في سؤاله: بارك الله فيكم، قبل سنتين حملت زوجتي وكان عندها مشاكل في الحمل منذ أول شهر، أصبح لديها نزيف. يقول قرر المستشفى إنزال الطفل لأن هناك خطر على حياتها. تقول كانت في الشهر الرابع. يسأل يقول: هل علينا شيء؟
8: إذا كان الحمل لم يكمل الشهر الرابع بعد فلا بأس بذلك، لأن هذا الحمل لم يصبح إنسانا، وإنما لا زال في طور المضغة، والإنسان يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك، يعني 80، ثم مضغة، فلا زال في طور المضغة، وإنما تنفخ الروح بعد إكمال 4 أشهر، بعد 120 يوما. وعلى ذلك فإذا كان الإسقاط قبل إكمال 4 أشهر، قبل 120 يوما، فلا حرج عليكم. أما إذا كان الإسقاط بعد إكمال 4 أشهر وبعد مرور 120 يوما، فهذا الإسقاط قتل نفس، لأن الإنسان تنفخ فيه الروح بعد مضي 4 أشهر، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك، ثم يأتيه الملك ويؤمر بنفخ الروح فيه، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فأخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث المتفق على صحته بأن نفخ الروح إنما يكون بعد 4 أشهر، فيكون إنسانا، والإنسان مكون من جسد وروح. فإذا كان الإسقاط بعد مضي 4 أشهر فيكون هذا فيه قتل إنسان، ويترتب عليه ما يترتب على القتل من أحكام. ولذلك ننصح الأخ السائل بأن يتأكد من المدة، مدة أو الأخت السائلة بالتأكد من مدة الحمل بدقة، ثم بعد ذلك يستفتي أحد المشايخ المفتين ويفتيه بالفتوى المناسبة. فإذا كان أقل من 120 لا يترتب عليها شيء، أما إذا كان بلغ 120 فأكثر فيترتب عليها مسائل من الدية ومن الكفارة والتوبة إلى الله عز وجل ونحو ذلك.
7: نعم. حتى ولو كان ذلك في، يعني إذا كان هناك خطر على حياة المرأة الحامل،
8: هذه يعني يحتاج التحقق منها، يعني هل هذا الإسقاط لأجل تشوه الجنين، أم أن هذا الإسقاط لأجل أن فيه خطرا على حياة أمه؟ نعم. وأصبح في الوقت الحاضر يعني وجود الخطر على حياة الأم احتماله أضعف من الأزمنة السابقة، وذلك لأنه في مثل هذه الأحوال تجرى عملية قيصرية ويزول الخطر. وعلى ذلك فهذه مسألة تحتاج إلى يعني جمع معلومات عما حصل من الأطباء ومن المستشفى ومن أهل هذا السقط، فالمعلومات المقدمة الآن في هذا السؤال غير مكتملة، فيعني الفتوى لا تكون إلا على معلومات مكتملة في هذا. ولذلك ننصح يعني السائل أو السائلة بأن يقدم المعلومات كاملة لأحد المشايخ المفتين.
7: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من أسئلة أو معنا من المتصلين أبو ليلى من القصيم، تفضل يا أبا ليلى.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك.
1: معذرة بس أنا عندي سؤالين.
7: تفضل الأول.
1: دلوقتي ما حكم التمويل الشخصي عن طريق شراء الأسهم وبيعها وتفويض البنك لبيعها؟
8: لا بأس بأن تأخذ التمويل، وذلك لأنه منضبط بالضوابط الشرعية، لكن ينبغي أن تختار أنت الأسهم التي تريد التمويل عن طريقها. فتختار أسهم شركات نقية، هذا هو الأولى، أنك تسمي لهم الشركات أو تختار الشركات التي تريد التمويل عن طريقها.
7: نعم. عندك سؤال آخر؟
1: هل ممكن عن طريق الزيوت، زيت النخيل الماليزي؟
8: عندهم صورة أخرى من صور التمويل عن طريق زيت النخيل، وهي أيضا صورة جائزة.
7: سؤال آخر.
1: الحين زوجتي في 3 رمضان ما صمتهم بسبب الحمل والرضاعة، تصومهم ولا نقدر نطلع عنهم؟
8: لكن هي قادرة على الصيام.
1: هي قادرة على الصيام خلاص.
8: نعم، لا بد من القضاء، تقضي هذه الأيام.
1: شكرا. القضاء إطعام؟
8: لا يجب، وإنما يستحب أن تيسر أن تطعم عن كل يوم مسكينة، هذا هو الأفضل، وإلا هذا غير واجب، الواجب هو القضاء فقط.
7: نعم، شكرا يا أبو ليلى، يعطيك العافية.
8: ويعني من باب الفائدة للإخوة المستمعين، نعم، المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرت لأجل الحمل أو الإرضاع، ما الواجب عليهما؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء، والقول الراجح أن الواجب عليهما القضاء فقط، لأنهما في حكم المريض، والله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما إيجاب الفدية، هذا روي عن بعض الصحابة، لكنه لا يقوى للقول بالوجوب، وإنما يبقى هذا في دائرة الأولى أو المستحب. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أن الواجب في حال إفطار الحامل والمرضع القضاء فقط، ولا يجب الإطعام.
7: نعم. وشيخ سعد، يعني متى يجتمع الإطعام مع القضاء؟
8: عند فقهاء الحنابلة لهم في هذا التفصيل، إذا أفطرت خوفا على أنفسهما ولديهما وجب القضاء والإطعام، لكن هذا قول مرجوح، والأقرب الله أعلم أن الواجب هو القضاء فقط في جميع الصور، سواء خافت على أنفسهما أو خافت على ولديهما أو خافت على أنفسهما ولديهما، أن الواجب هو القضاء فقط.
7: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات هنا على منصة إكس. هذا الأخ الكريم الشيخ سعد يقول: أنا أصلي فترة وأكون ملتزما، وعند التزام التام تبدأ الصلاة تثقل علي، ثم أبتعد فترة ثم أستمر وهكذا، فما نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟
8: الواجب أن تصلي الصلاة مع جماعة المسلمين في المسجد، وما تجده من الثقل والتكاسل هذا من الشيطان، الشيطان يريد أن يصدك عن الصلاة ويصدك عن الاستقامة ويصدك عن الخير، والشيطان عدو للإنسان، فاجعل الصلاة أكبر اهتماماتك واحرص عليها. الإنسان إذا اهتم بأي شيء تجد أنه يتخذ من الوسائل ما يعينه على تحقيق ذلك الشيء، فإذا جعلت الصلاة أكبر اهتماماتك فإنك لن تجد ثقلا ولن تجد تكاسلا، والله تعالى يقول: وإنها أي الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين، فهي كبيرة وثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يرجون ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب. والصلاة هي عمود دين الإسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ولاته فقال: إن أهم أموركم عندي الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فننصح الأخ الكريم بأن يحرص على الصلاة وأن يؤديها مع جماعة المسلمين في المسجد، وما يذكره من الثقل والتكاسل هذه من الشيطان الرجيم الذي هو عدو للإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وإذا رأى الشيطان منك العزم وعدم الالتفات إليه فإنه ييأس منك ولا يثقل عليك الصلاة، لكن عندما يرى منك ترددا فإنه يحرص على أن يثقل عليك الصلاة، وأن تجد الكسل عندما تريد أن تأتي بها. فاجعل الصلاة أكبر اهتماماتك، واحرص على أدائها مع جماعة المسلمين في المسجد، ولا تلتفت لوساوس الشيطان.
7: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة، هذا الأخ الكريم يسأل يقول: ما حكم الصلاة بصوت عالي بالنسبة للمنفرد؟
8: المنفرد إن شاء جهر وإن شاء أسر، ويختار ما هو الأصلح لقلبه. لكن إذا كان يصلي وحوله ناس فلا يرفع صوته رفعا يزعج من حوله، لأن أذية المسلمين محرمة، ولا يجوز المسلم أن يؤذي غيره برفع الصوت. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا بالقراءة. فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الجهر أذية. فبعض الناس عندما يأتي ويدخل المسجد متأخرا، سواء كان منفردا أو إماما، يرفع الصوت ويشوش على الجالسين في المسجد الذين يذكرون الله عز وجل ويأتون بأذكار الصلاة ونحو ذلك. الذي ينبغي أن يرفع الصوت بالقدر الذي يسمع المأمون خلفه إذا كان إماما، وإذا كان منفردا فإما أن يسر وإما أن يجهر بالقدر الذي لا يؤذي من حوله. نعم،
7: جزاكم الله خير. معنا من الرياض أمل، تفضلي.
2: السلام عليكم.
7: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يغفرك يا شيخ. أنا ندرت قبل 4 سنوات يوم قبل أن تتوفى الوالدة الله يغفر له، أنه إذا تعافت راح أصوم وراح أذبح، بس إذا تعافت وطلعت بالسلامة، بس ربي ما كتب له وتوفت. هل الندر كيف الحين وش يصير عليه؟
8: نذرتي أن شفيت والدتك أنك تفعلين هذه الأمور لكنها توفيت.
2: توفيت الله يغفر له.
8: إذا ما تحقق النذر ليس عليك شيء. لكن ننصح الأخت الكريمة والإخوة المستمعين بالابتعاد عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وأكثر الناذرين يندمون على النذر، ومن ينذر ما غرضه من هذا النذر؟ إن كان يعتقد أن له أثرا في القضاء والقدر فهذا غير صحيح. ولهذا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر قال إنه لا يرد من قدر الله شيئا، ليس له علاقة بالقضاء والقدر. إذن لا داعي للنذر، فابتداء عقد النذر مكروه. وكثير من الناذرين يندمون لأنهم ضيقوا على أنفسهم، كانوا في ساعة من أمرهم وضيقوا على أنفسهم بهذا النذر. ونذر الطاعة يجب الوفاء به ولا يجوز الإخلال به. وقد توعد الله عز وجل من أخل بنذر الطاعة فقال: ومنهم من عاهد الله، يعني نذر، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به، يعني لم يفوا بهذا النذر وتولوا وهم معرضون. ماذا كانت العقوبة؟ فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نسأل الله العافية. يعني الذي ينذر نذر طاعة ولا يفي به فعقوبته هذه العقوبة المذكورة في الآية، أنه يلقى في قلبه النفاق إلى الممات ولا يوفق للتوبة، وهي من أشد ما تكون من العقوبات. أما النذر بأقسامه الأخرى غير نذر الطاعة فإن فعل ما نذره وإلا عليه كفارة يمين. والأقسام الأخرى النذر اللجاج والغضب والنذر المباح والنذر المعصية والنذر المطلق، هذه كلها إن أتى بها الإنسان وإلا ففيها كفارة يمين. ومعنى ذلك أن الناذر لا يمكن أن يخرج سالما، فإما يتحقق ما نذر عليه أو يكون عليه كفارة يمين. فلماذا يضيق الإنسان على نفسه وهو في السعة؟ فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، لأن البخيل هو الذي لا يفعل الشيء ولا يعطي إلا بإلزام. أما الكريم فيعطي من تلقاء نفسه ويفعل الطاعة من تلقاء نفسه من غير حاجة إلى أن يلزم نفسه بالنذر.
7: نعم، جزاكم الله خير شيخنا الكريم. معنا الآن من الباحة مسعود، تفضل يا مسعود.
9: أسمع يا فضيلتي الشيخ، أشوفك لا صليت أقول اللهم لك تغفر لي والوالدي، هذا يجوز أقولها في الصلاة؟
8: تقولينها وين؟ يعني في الجلسة بين السجدتين أو في التشهد؟
9: لا في السجد، يوم السجد، يوم السجد يا فضيلتي الشيخ.
8: يعني في السجود؟
9: أيوه.
8: في صلاة الفريضة؟
9: أيوه.
8: نعم.
9: أسمعني يا فضيلتي الشيخ وبسألك عن سؤال. دحين والدي استشهد رحمه الله وغفر الله له، وعنده شقة هناك عندنا في الرياض مثل البحر، ويجرها أبونا ويأخذ إجارها، وقلت له لا حرام عليه تعطيها ليتام هذا الله، يقول له هذا ولدي وما يملك لي، هو يجوز يا شيخ أنا أبغي سألك.
7: واضح سؤالها الثاني شيخ.
8: والدك توفي وعنده عمارة، من هو اللي يأخذ إيجارها؟
9: جوزي أبو الشهيد.
8: أبوه؟ طيب ولها أولاد؟ يعني ما يعطي الأيتام شيء؟
9: لا ما يقصر عليهم، يعطيهم يعايدهم، لكن الإيجار يأخذه، يأخذ منه يأخذه، يعني يقول له ليش تأخذه، أعطوهم كله يقول لا.
8: والشقة ملك لزوجك؟
9: ملك لأبوه، إيه لزوجي.
7: طيب مسعود سؤالك واضح إن شاء الله، وخليك معنا تسمعين الجواب الآن
9: إن شاء الله. الله يطول
7: بارك
9: عمرك.
7: بارك الله فيك. طيب سؤالها الأول يا شيخ سعد، تقول أن دعاء لها ولوالديها بالمغفرة في سجودها.
8: لا بأس أن تدعو في السجود لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، لكن يكون الدعاء بعدما تأتي بالتسبيحات، فتقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، تكررها عدة مرات، والأفضل أن تكون 10 مرات، ثم تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم بعد ذلك إن دعت فهو موضع دعاء لا بأس.
7: نعم. السؤال الثاني كانت تقول وجود شقة لزوجها رحمه الله، تقول بأن والد زوجها يأخذ أجار هذه الشقة ولا يعطي أولادها شيئا منه.
8: لا يجوز هذا العمل، هذا من أكل مال اليتيم، وكونه جدا لهم لا يجعله يأخذ نصيبهم من الميراث ونصيبهم من ريع هذه الشقة التي هي لوالدهم، فهؤلاء أيتام، والواجب على هذا الجد أن يحفظ مال هؤلاء الأيتام وأن ينميها لهم، ينمي لهم أموالهم. الله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأما قوله إنه أب لهم فهو جد، والذي له الأخذ من مال ولده إنما هو الأب فقط، الأب والأم على القول الراجح، وأما الجد فليس له أن يأخذ من مال أحفاده. فننصح هذا الرجل بأن يتقي الله عز وجل وأن يرجع لهؤلاء الأيتام جميع ما أخذ، لا تبرأ ذمته إلا بذلك، يرجع جميع ما أخذ، وأيضا في المستقبل كل ما أتى من هذه الشقة من ريع لهؤلاء الأيتام يحفظه لهم وينميه لهم.
7: نعم. حسن الله إليكم فضيلة الشيخ، بارك الله في علمكم. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، أجاب فيها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله في علمكم.
8: وشكرا لكم وللأخوة المستمعين.
7: شكرا لطيب متابعتكم أيها الكرام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. نعود ونلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
6: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
6: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
6: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.

0: حق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر القثامي من سورة الأنبياء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

خماسية خير مكة بخمسمائة ريال تساهم في تعليم سورة الفاتحة وتوزيع المصاحف لضيوف الرحمن ومبنى الصدقة الجارية وسقيا المعتمرين وإفطار الصائمين يومي الاثنين والخميس في الحرم المكي. صدقة واحدة تجمع لك خمسة أجور عظيمة في مكة المكرمة. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن.

0: صورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز
0: في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة يوسف

ملك مصر رأى رؤيا كانت سبباً لخروج يوسف عليه السلام من السجن معززاً مكرماً، وذلك أن الملك رأى سبع بقرات عجاف يأكلن سبع بقرات سمان، ورأى في منامه سبع سنبلات خضر وسبع سنبلات يابسات، فهالت الملك هذه الرؤيا وتعجب من أمرها وما يكون تفسيرها، فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءه وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها وقال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون.

لما قص الملك على أمرائه وكبراء دولته هذه الرؤيا التي هالت وطلب منهم تأويلها فلم يعرفوا ذلك، واعتذروا إليه بأن هذه الرؤيا أخلاط أحلام، ولو كانت رؤيا صحيحة خالية من الأخلاط ما كان لنا معرفة بتأويلها. فعند ذلك تذكر ذلك الذي نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا في السجن مع يوسف، وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك، فتذكر بعد مدة فقال للملك ومن عنده: أنا أنبئكم بتأويل هذا المنام، فأرسلوني إلى يوسف الصديق في السجن.

يوسف أيها الصديق أفتنا. وذكر المنام الذي رآه الملك، فعند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى في نسيانه ما وصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك.

0: تعملون؟
1: قال يوسف عليه السلام في تأويل هذه الرؤيا: في 7 سنين متواليات يأتيكم الخصب والمطر. ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع، وهن السنبلات الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه في تلك السنين فقال: كل ما حصدتم في 7 سنين المخصبة هذه فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه، إلا المقدار الذي تأكلونه، وليكن قليلاً قليلاً، لا تسرفوا فيه، لتنتفعوا في 7 الشداد التي تعقب هذه 7 المتواليات، وهن البقرات العجاف اللاتي يأكلن السمان، لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب، وهن السنبلات اليابسات. وأخبرهم أن 7 الشداد لا ينبتن شيئا، وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال: يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

0: ثم إن يوسف عليه السلام بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه الغيث وتحيا البلاد ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم من زيت وسكر وحلب للبن.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الأحقاف ومحمد.

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم،

الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.

قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.

تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم

ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا

أهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم.

ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟

أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

منكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم

لكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي الأحقاف ومحمد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم ارزقني حبك. اللهم فكما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. اللهم وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا، وأسألك اللهم نعيما لا ينفد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا اللهم علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم بعلمك

لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع. وأسألك اللهم الرضا بالقضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك. وأعوذ بك اللهم من ضراء مضرة وفتنة مضلة. اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك اللهم من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إني أسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. اللهم أغنني بالافتقار إليك، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. اللهم

الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والذين كفروا فتعسًا لهم وأضل أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. الله أكبر.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمورنا كلها، وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطايانا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الفرقان.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مما أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ومواقيتها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إبراهيم الراوي عن علقمة الراوي عن ابن مسعود لا أدري زاد أو نقص، فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وافقت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر، فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله بن عمر كان في من سابق بها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي إلى بعيره وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة الرعد.
1: ثواب الأذكار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. رواه الترمذي وأحمد، وصححه الحاكم والألباني والأرناؤوط.
2: ثواب الأذكار.
3: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم انفعنا بما علمتنا،

0: على من بغى علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة المرسلات وحتى سورة الانفطار.

دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة.
1: يا رب، سبحانك ربنا في علاك، كنت وتكون، وأنت حي قيوم، خلقت الأفلاك والأنجم والأرض والسماوات بكلماتك، وجعلت فيهن ملائكتك الكرام يسبحون قدسك بتقديسك، فسبحانك سبحانك أبدا أبدا سبحانك. اللهم ها أنا ذا بين يدي مكارمك، وقفت بين يدي الجواد الغفار، سائلا راغبا تائبا مستغفرا، أشهدك وأنا بين يدي عزتك أني أشهد أنك أحد صمد، لم تلد ولم تولد ولم يكن لك كفوا أحد، ولم تتخذ صاحبة ولا ولدا. اللهم اجعل لي في كل أمر فرجا ومخرجا، يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق. اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.

0: أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر, الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. رواه البخاري. وعن أنس بن مالك قال: بينما ذات يوم بين أظهرنا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا له: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: نزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة، آنيته أكثر من عدد الكواكب، ترده علي أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول: يا ربي إنه من أمتي، فيقول لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا ربي، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال هناد: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. رواه مسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن كان انتقص منها شيء قال: انظروا هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من فريضة من تطوعه، ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك. رواه النسائي. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه من الله أفضل صلاة وأزكى تسليم.
2: آيات النعم.

0: بها.
1: الحكم الحكيم جل جلاله. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يدفعك للتأمل في إحكام الحكيم لخلقه، فهذا الكون كله بين يديك، اقرأ ما شئت من سطور الحكمة فيه ونقل بصرك متأملا بديع إحكامه، فما من شيء جليل أو حقير إلا وللحكيم حكمة في إيجاده، وما من خلق إلا قد وضع في موضعه الذي لا يليق به سواه، وخص من الصفات والمقادير ما يناسبه، فسبحان الحكيم الذي أحكم كل شيء صنعه. إيمانك باسم الله الحكم والحكيم يسوق قلبك لمحبته سبحانه. إذا علمت أن حياتك كلها تدار من لدن حكيم عليم، ما أجرى لك أو عليك شيئا إلا لحكمة، وأنزل لك كتابه الحكيم الذي ضمن به سعادتك، وشهدت هذا الخلق البديع للكون حولك فطابت بذلك حياتك، فهل بعد ذلك إلا أن تحب الإله الحكيم سبحانه؟ اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة محمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة محمد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
3: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم غدا عند 3:00 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.

أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

طيبة ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر.

فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم.

سيروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون

فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة التوبة.
2: تربية البنات في الإسلام. حين ترزق الأسرة ببنت فكأن الله أهدى إليها نبعا من الحنان ولؤلؤة تصون المودة في البيت، بالابتسامة تارة وبالعاطفة تارة أخرى، وكأنما هي نسمة رحمة تهب على قلوب أهل الدار فتغدو أكثر دفئا وحنانا. البنت في ميزان الإسلام زينة لا عبء، وهي أساس صلاح الأسرة والمجتمع، تكون بصلاحها رمز الحياء وعنوان العفة وصانعة الأبطال ومربية الأجيال. لقد رفع الإسلام شأنها فخصها بعناية تليق بفطرتها الرقيقة ودورها العظيم في بناء المجتمع والنهوض به، وجعل الإحسان إليها عبادة ترفع بها الدرجات، ورعاية شؤونها وتربيتها على معالي الأخلاق سبيلا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان القدوة الأسمى في ذلك، إذ عاش أبا لبنات أربع يفيض عليهن حنانا ويغمرهن رحمة وتربية. روت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت أحدا أشبه سمتا وهديا برسول الله من فاطمة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، فيا له من مشهد يفيض خلقا وتربية وحنانا. وقال صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهتين، وأشار بإصبعيه. قال ابن باز رحمه الله: الإحسان إلى البنات بتربيتهن التربية الإسلامية وتعليمهن وإرشادهن، والحرص على عفتهن أو بعدهن عما حرم الله، وتربية الأخوات كذلك أو الأولاد الذكور كذلك إلى غير ذلك من وجوه الإحسان، حتى يتربى الجميع على طاعة الله ورسوله والبعد عن محارم الله والقيام بحق الله سبحانه وتعالى. إن صلاح الفتاة غالبا يستقى من صلاح أمها، فالأم الصالحة تغمر الإيمان في قلب ابنتها كما تسقى الزهرة بالماء، وتغرس فيها الصبر والعفاف لتثمر بيتا طيبا وأمة نقية. قال تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وكم من بيت عمرته ابنة بخلقها وبثت فيه الرحمة والمودة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: صلوا عليه، صلوا عليه، صلوا عليه.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنفال.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أسفل منكم. ولو تواعدتم لاختلفتم.

يُمْسِكُكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّبُكُمْ

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله من سورة الأنفال.

0: الرعب.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى لقاء جديد من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب. في مستهل هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. فأهلا ومرحبا بكم معالي الشيخ.
5: حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع.
4: بارك الله فيكم ونفع بكم. لعلنا نستهل أسئلة هذه الحلقة بهذه الرسالة، يقول: هل يصح الاستعاذة عند التثاؤب؟
5: بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول والتثبيت في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا الكريم يقول: هل يصح الاستعاذة عن التثاؤب؟ لم يرد شيء في هذا، لم يرد سنة في استعاذة، والذي جاء هو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع أو فليكتم ما استطاع، فإن أحدكم إذا قال ها ضحك منه الشيطان. هذا هو الوارد، أما لفظ الاستعاذة لم يرد. ولو قالها الإنسان يعني من غير عادة وإنما استحضر الشيطان واستعاذ منه أرجو لا حرج، لكن أنها سنة ملازمة أو ملازمة للتثاؤب لا، إنما السنة أن يكتم، بمعنى أن لا يفتح فمه ما استطاع، وإذا يعني ما استطاع إلا أن يفتح فمه فليضع يده على فيه، لأنه هذا هو الذي وردت به السنة. فإذا المطلوب هو كظم التثاؤب، يعني رده وضم الفم قدر المستطاع، أو وضع اليد على الفم بحيث يضع المتثائب يده على فيه أو على فمه لئلا يدخل الشيطان، هذا هو الوارد. وأما الاستعاذة كسنة لم يرد، أما لو قالها كما قلنا يعني لأنه استحضر الشيطان أو نحو ذلك واستعاذ منه أرجو لا حرج، لكن لا يكون هذا عادة له والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. معالي الشيخ يقول: ما حكم مسح المرأة على الحجاب في الوضوء، وهل يأخذ حكم المسح على العمامة؟
5: نعم، هذا هو الذي يعني يبحثه العلماء ويسمونه الخمار، يعني ما أنت أن تمسح المرأة على خمارها اللي هو غطاء الرأس. الخمار هو غطاء الرأس، والذين قالوا بالمسح قالوا لابد أن يكون الخمار قد غطى رأسها ثم سحبته إلى أن يكون تحت حنكيها، وهو يسمونه المحنك، وهو خمار كالعمامة المحنكة، بمعنى أنها تأتي من تحت الحنك، بمعنى مشدودة وثابتة بحيث أنه يشق نزعها أو يشق خلعها. قال العلماء، بعض العلماء قال رخص في مثل هذا، إذا كان الحجاب فعلا يعني قد ثبت على رأسها وأدرته تحت حلقها وحنكها كما يقال، فإنها حينئذ لها أن تمسع عليه، خاصة إذا شق عليها نزعه أو كانت مثلا في مجتمعات أو في أحوال فعلا يصعب عليه، أرجو لا حرج. وقد رخص في هذا بعض علمائنا، وهذا قول ابن شيخ الإسلام تيمية، وأيضا فتوى شيخنا الشيخ ابن باز، وأيضا الشيخ ابن تيمية رحمه الله يرون مثل هذا قياسا على عمامة الرجل. أنا أقول إذا فعلا إذا لحقتها مشقة، أو كانت في كما أقول في مجتمع يعني يصعب عليها أنها فعلا تتحلل من الخمار لأنها عندها أجانب، أو في أحوال سفر، أو في أحوال في نقل عام أو نحو ذلك، واحتاج أن تمسح، أرجو في مثل هذه الظروف والأحوال أرجو لا حرج إن شاء الله، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا أيضا سؤال آخر، تقول: أنا امرأة متزوجة وأعاني من فقر شديد، ولدي أخت في بيت والدي تواسيني أحيانا بأشياء من بيت والدي دون علم الوالدين كالدقيق والزيت والأرز، فهل يجوز لي أخذها والأكل منها أو يعتبر محرما؟
5: جزاكم الله خيرا. ويعني الحمد لله يعني وجود الألفة بينكم والحرص على أن نحرص بعضكم على بعض، فتقول أنك يعني فقيرة وتعاني من فقر شديد، وأن أختك في بيت أبيك أو في بيت الوالدين يعني تواسيك من بيت أبيها يعني دون علم. لا، هو الأصل العلم، يعني لا تأخذ، ليس من حق الابن والبنت أن يأخذ من مال أبيه بغير إذنه، أما الأب فنعم له ذلك، أما الابن والبنت لا، إلا إذا كانت الأخذة تعلم أن أباها لا يمانع، أو أنه من العادة أنهم فعلا يأخذون الأولاد أو يأخذون من بيت أبيهم، وأبوهم يعني متسامح ولا يمانع، فأرجو لا حرج إذا كان كذلك، وخاصة مثلا الأطعمة الدقيق وزيت وأرز كما ذكرت، فإذا كان من المألوف والمعتاد يعني أن يتسامح فيه، وأن الوالد والوالدة وأهل البيت يسمحون بمثل هذا لأولادهم، أرجو لا حرج. أما إذا كان لا، الوالد تشدد مثلا، بعض الآباء له شديد وحريص يعني أن تكون مراقبته شديدة لما في بيته.

0: بالإحرام من قطعتين الإزار والرداء، أما المرأة بثيابها أو بثياب المعتادة أو بمثل ثيابها تكون ظاهرة ونظيفة. وكلهم يحرمون من ميقات مثلا، ويغتسلون قبل الإحرام ويتنظفون التنظف المعروف، حتى ولو كانت حائضة أو نفساء فإن الحائض تحرم والنفساء تحرم، لكن لا تطوف، لا تطوف بالبيت حتى تطهر، لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وأيضا تقلب أظفار إلى آخره وتلبس ملابس الإحرام. وقلنا أنها يعني المرأة ليس لها لباس خاص بالإحرام، لكنها لا تلبس البياض، البياض يبغى تجتنبه، ولا وأما ما عداه فلا مانع، ولا تختص بالأسود أو الأخضر أو الأبيض، لا إنما أي لكن لا يكون لباس زينة ولا فتنة. وأيضا تجتنب محظورات الإحرام كما يجتنب الرجل من الطيب ومن تقليل المظافر ومن قص الشعر ومن نحو ذلك. أيضا لا تغطي وجهها بالنقاب، وإنما الأصل أن وجهها وكفيها مكشوفان إلا عند الرجال الأجانب تغطيه، وإذا ذهبوا فإنها ترفعه، ولا ولا ولا ولا, ولا تنتقب، المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، أما الخفين لا مانع، وتنوي وتلبك الرجال يعني، وتطوف كما يطوف، وتسعى الأشواط سبعة أشواط في الطواف وسبعة أشواط في السعي. وفي السعي لا ترمل بين الميلين، لا ترمل بين الميلين، ولا ترمل أيضا في طواف القدوم، فتصلي ركعتين خلف المقام يتيسر أو في مكان من الحرم، وتقصر من شعرها، لا ما تحلق طبعا، إنما تقصر قدر أنملة، يعني يمكن يعني سنتي أو أقل من سنتيمتر أو نحو ذلك، فالمتأخذ منه بقدر الأنملة، وهي فصلة الأصبع، الأصبع ثلاث أنامل كما معلوم، فتأخذ بقدر الأنملة من شعرها، ثم من جميع نواحي شعرها، أطراف شعرها طبعا، من جميع أطراف شعرها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. ما الأدعية التي أقولها عند الحجر الأسود وعند الصفا والمروة؟
0: ليس هناك يعني أدعية خاصة بالحجر الأسود، وإنما عادة يعني هو يقول بسم الله الرحمن أكبر عند المبتدأ، ويشير إليه بالتكبير، أو يقبله إذا تيسر، أو يستلمه بيده إذا تيسر ويقبل يده. وورد يعني أيضا عند الابتدأ اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونحو هذه. وأيضا عند الصفا والمروة إذا صعد الصفا والمروة إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح يطوف بهما. وأيضا يقول لا إله إلا وحده له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا وحده نصر عبده وعز وجنده وهزم الأحزاب وحده ونحو ذلك، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الغفور، نحو هذه الأذكار اللي يعني بعضها مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها عن الصحابة وبعضها عن بعض مما يؤثر، هذا لا ما يتبه، لكنه يعني يدعو بي بي يعني بما يحفظه ويتيسر ويستحضره فإنه يدعو، ولو قرأ القرآن أيضا كذلك في الطواف والسعي فلا حرج إن شاء الله، كل هذا مشروع في الطواف والسعي وأعمال الحج والعمرة.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. على الشيخ هذه رسالة من المرسل يقول ما حكم استعمال الدورات التدريبية إذا كانت مسربة مجانا من دون دفع قيمتها؟
0: لا شك طبعا أن الآن في الوقت الحاضر يعني تعددت وسائل النشر وسهلت، لكن مع هذا لا يعني جواز السطو على حقوق الناس، وهذا مما أدخله العلماء المعاصرون، أدخله في حقوق الملكية الفكرية، هذا من حقوق الملكية الفكرية، فلا يجوز التعدي عليه بغير إذن، بغير إذن، ولا بد من التزام الأحوال النظامية أو إذن صاحبه، أما مجرد السطو عليه هذا لا يجوز. ولهذا هذه الدورات أو ما أعد للدورات أو ما أعد سواء من نشرات أو كتب أو نحو ذلك أو برامج، هذه كلها لا يجوز السطو عليها، لأنها حقوق فكرية لأصحابها وبذلوا جهدا في إعدادها وتجهيزها وتحضيرها، فلا يجوز السطو عليه.

0: الله بإذنهم، وإن كان بعضهم يرخص إذا كان الاستعمال خاصة فلا مانع لك. ومع هذا لا ينبغي التساهل في مثل هذا إلا إذا كان صاحبها فعلا أعلن أنها مجانية أو أتاحها أعلن أنها متاحة لجميع الناس، فهذا لا شك له هذا حقه، وهو يعني له الحق في أن فأن يأذن لمن شاء أو يأذن للجميع كما هو معلوم. فإذا أذن أو أذن لشخص معين، إذا أذن لك بشخصك فلا مانع، أما مع ذلك فالأصل حرمة هذه الحقوق وعدم السطو عليها أو التجاوز في الأخذ منها من غير إذن صاحبها أو من غير دفع المستحق إذا كان يبيعها، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. يقول: فتحت قناة على برنامج تيك توك أنزل فيها قصص الأنبياء ومقاطع من أصوات أئمة الحرم لوجه الله، فما حكم الأرباح الناتجة عنها التي يعني يعطيه التطبيق إياها؟
0: لا شك ذلك أحسب إن شاء الله، أرجو أن يكون هذا عملا مباركا خاصة بث الخير سواء قصص الأنبياء أو يعني المقاطع كتاب العزيز ولا سيما يعني أئمة الحرمين والأصوات الطيبة والتي يحبها الناس، فهذا يعني جيد. وما يحصل من أرباح أرجو لا حرج فيه ما دام أنه يعني بطريق مشروع، وإنما ينبغي طبعا لا شك طبعا إذا كان هناك إعلانات فينبغي أيضا أن الإعلانات تكون أيضا يحتاط فيها، فلا تظهر يعني في ترويج أمور محرمة أو صور عارية أو فيها قمار أو حتى معازف أو خمور أو نحو ذلك، فهذا لا ينبغي، خاصة أن هذه أيضا يعني أمور يعني شرعية وحديث وآيات قرآنية وحديث نبوية وقصص الأنبياء، فهذا كله ناهيك بهي تلك محرمة بذاتها، فكيف إذا كانت مع هذه الأمور النقية والطاهرة والأمور الشرعية؟ فهذا ينبغي أن يلاحظ كذلك. وأيضا في قصة الأنبياء احرص على أن تكون يعني قصة صحيحة ومصادر صحيحة وموثوقة، لأنها يعني قد مثل هذا تعتني به الإسرائيليات والكتب التي لا تتحرى الصحة، فهذه ينبغي أن تجتنبها. وأيضا يعني احذر من تجسيد الأنبياء أو تصوير الأنبياء كما معلوم أو وضع تصويرية صور تعبيرية غير لائقة بهم أو مقامهم. أيضا تأكد من كما قلنا في السؤال السابق من حقوق الملكية الفكرية، لا تسطو على حقوق آخرين، والمقاطع الصوتية التي تستخدمها أنها فعلا متاحة أو أنك أخذتها بطريق إذن شرعي معتبر، أما أنك تسطو عليها وتبثها من غير إذن أصحابها وهم لم يأذنوا فإن هذا عليك أن تتقيه. أما قولك بأن لوجه الله لا مانع، وعبارة وجه الله لا تمنع من التربح، لا تمنع من لا ما في تعارض بين كسب المال والإخلاص، ما في تعارض بين كسب المال والإخلاص إذا كان الكسب بطريق مشروع، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم معالي الشيخ. يقول: كفرات تريلا أو إطارات سيارة تريلا انطلقت وأصابت اثنين على دباب وتوفي ودفعت الدية، فهل على السائق صيام؟ وإن كان فهل صيام شهرين أو أربعة؟
0: هذه طبعا السؤال يعني أنه ظاهر واضح، يعني يقول سيارة شحن كبيرة انطلقت عجلاتها وأصابت اثنين كانوا يمشوا على دباب وتوفي ودفعت الدية، فهل على السائق صيام؟ ما أدري إذا كان الموضوع في المحكمة أو في هذا، فأرجو أن ترجع المحكمة، لأن غالبا هي المحكمة تذكر الـ الـ الـ الـ يعني كل مستتبعات الحكم بما فيها مثلا الدية والصيام والكفارة إلى آخره. فإذا كان محكمة، وإذا الأصل نعم أن الكفارة عليك على الاثنين وليس على واحد، كل واحد منهما كفارته مستقلة، بمعنى إن صمت فتصوم شهرين لهذا وشهرين لهذا، وهذه كلها من حقوق الله عز وجل، ولا يكفي صيام شهرين عن شخصين، لا لكل شخص كفارة مستقلة، والله أعلم.
1: أحسن الله إليكم وبارك في علمكم ونفع بما قلتم بهذه الإجابة مستمعينا الأعزاء. نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا على أسئلتكم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر أيضا موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم على جوال البرنامج 0534700700 من خلال الرسائل النصية والواتساب. إليكم هذه التحية من زميلي عثمان بن عبد الكريم الجويبر في تسجيل هذا اللقاء، وإلى أن ألقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سلطان بربيع ربيع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رشيد القليب من سورة الرحمن.
1: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
2: الصحة، حرص الإنسان على صحته ومحافظته عليها من الواجبات الشرعية والصفات الممدوحة في الشرع وأدلتها في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله جل شأنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حديث صحيح رواه الإمام أحمد.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورة الملك حتى سورة نوح.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني، من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع،
4: محاضرة الأسبوع، محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
3: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم غدا عند 4:10 عصرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
2: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم كل جمعة وسبت عند 4:30 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
10: مجالس السيرة.
11: مجالس السيرة،
10: إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله مستمعي الكرام إلى هذا المجلس من مجالس السيرة، والتي نستعرض فيها أطرافا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وضيفنا في هذه المجالس هو فضيلة الشيخ الدكتور ماجد بن عبد الله العقل، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة القصيم. فمرحبا بكم دكتور ماجد، وأهلا وسهلا.
13: يا مرحبا، الله يحييك الشيخ يوسف.
12: تفضل الشيخ في المجلس الأول السابق في الحديث عن لماذا نتعلم السيرة، لماذا نقبل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أثر ذلك. ولا شك يعني أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم نابعة من معرفته كما ذكرتم، ولا يمكن أن تكون هذه المعرفة إلا بالاطلاع على السيرة ومعرفة هذه السيرة وأحداثها وفصولها. ثم إن تحقيق الاقتداء به صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا، والاتباع الصحيح لا يكون إلا بأيضا معرفة السيرة، فهم القرآن الذي هو دستور الإسلام وهو كلام الله عز وجل. أهم ومن أكبر مداخله هو السيرة النبوية والأحداث التي حدثت فيها، وتنزلت آيات الله عز وجل على تلك الأحداث التي عايشها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وغير ذلك من الحكم العظيمة والفوائد العظيمة التي تتبع سيرة أو معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اقترحتم الله يجزاكم خير في الحلقة الماضية أن يخصص الإنسان يعني في وقته وفي حياته وقتا لدرس السيرة وفهم السيرة ومعايشة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما ألذها من أوقات وما أسعدها من جلسات تلك التي يجلسها الإنسان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرف فيها كيف واجه النبي صلى الله عليه وسلم أحزانه وأفراحه وأتراحه ومواقفه التي عاشها وعاشها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم معه. ثم تكلمنا عن أبرز ملامح الحياة الدينية والاجتماعية في الجاهلية، وكيف كانت مكة في ظلمة من الجهل في عبادة الأصنام و أيضا تعظيم الكهانة وتعظيم التحاكم إليهم والتطير والتشاؤم وما كان أيضا من شريعة الغاب في تلك الحياة الاجتماعية، حيث القوي هو الذي يسيطر وهو الذي، والظلم كان معيارا للقوة والأنفة. أيضا وضع المرأة الذي كان فيه إهانة عظيمة لدرجة أنها تعتبر متاعا من المتاع، يورث كما يورث الدرهم والدينار والخيمة وغيرها. العصبية القبلية والتفاخر الذي كان عليه أهل الشرك قبل الإسلام، هذا الوضع المظلم كانت قبله تتسامع أو يتسامع البعض ببشارات في قدوم نبي يصلح الله عز وجل به أحوال العالم، ثم ذكرتم طرفا منها جزاكم الله خير، لكنني ودي نبدأ بهذا في هذا المجلس بالوجوه الخيرة التي كانت في الجاهلية. يعني الجاهلية كانت فيها من وجوه الشر والظلم والظلام، لكن كان ثم صفحات أو أمور مضيئة تجدها هنا وهناك من الكرم وغيرها. أيضا لو تحدثتم عن هذا في بداية هذا اللقاء توطئة لمعرفة لماذا نعد تعرف على هذه المرحلة، مرحلة الجاهلية، مهما جدا لمعرفتنا وأخذنا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال الآن هنا، لو تعرضتم دكتور ماجد لشيء من أوجه الخير المتبقية في الجاهلية قبل الإسلام.
13: أحسنتم شيخ يوسف، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد هذا السؤال الذي تطرحه يا شيخ يوسف طرحه حكيم بن حزام على النبي صلى الله عليه وسلم.
12: صلي وسلم.
13: فقال يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ لأنه كأني بحكيم بن حزام يقول أنا كنت مشرك، كنت أسجد الصنم، وكانت الجاهلية بشكل عام فيها ظلم وفيها تعدي، والإسلام جاء تحريم الظلم، تساوي الناس، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولكن هناك أشياء في الجاهلية كانت جيدة أنا كنت أعملها قبل الإسلام، ما حالها؟ كنت أصل رحمي، كنت أعتق، كنت أتصدق.
12: الشجاعة نفسها التي كانوا عليها.
13: نعم. يعني
12: هذه من وجوه
13: حكيم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل ذهبت؟ هل انتهت؟ هل ليس لها رصيد عندي في الإسلام؟ فجاء الجواب الشافي الذي يفرح كل إنسان. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أسلمت على ما أسلفت من خير.
12: الله أكبر.
13: يعني أبشر، أنت أسلمت، كل ما مضى في الجاهلية يكون في ميزان حسناتك بعد إسلامك، وهذا من فضل الله عز وجل وعظيم لطفه. ولكن قد يسأل سائل يقول هناك أناس كفار ومشركين يفعلون أفعالا وأعمالا فيها خير وفيها بر وفيها صلة، وهذا أيضا سؤال طرحته عائشة رضي الله عنها

0: ربنا لا يظلم أحدا، فيعجل الله عز وجل له الطيبات. فإذا أسلم الكافر فإن الله عز وجل يبدل بمعنى بالمعنى الحديث، ترحل هذه الأعمال الصالحة التي كان يفعلها إلى رصيده في الإسلام. هذا من مظاهر وجوه الخير عند الجاهلية، كانوا الكرم عندهم يتفاخرون به. من منا لا يعرف حاتم الطائي الذي بسبب كرمه أطلق النبي صلى الله عليه وسلم كل من أسر من قبيلة حاتم الطائي حينما جاءت ابنة حاتم وقد ذهب أخوها هرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت أنا ابنة أكرم الناس، فأطلقها النبي صلى الله عليه وسلم وكل من معها كرمة لأبيها. وهو كان جاهليا، كان جاهليا، كانوا يفتخرون بالكرم وكانوا يرونه مندوحة للرجال، ويوصم الرجل بأشنع العبارات وأسوأ الصفات حينما يكون بخيلا. وأيضا كان عند العرب على هذه الجاهلية وهذه الظلمة إلا أنهم يستعيبون أن الرجل لا يفي بالعهد والوعد، كانوا يفون بالعهود، فإذا أعطاك عهدا وميثاقا فإنه لا ينقضه، ويرون أن نقض العهد يعيب الرجل لا ديانة. وهذا من أخلاق أهل الجاهلية، أنهم يستعيبون أني أدخلك في جواري ثم بعد ذلك أخفر ذمتي، بل كانوا ينبذون إليك، يقول هذا جواري أنبذه وليس بيني وبينك شيء، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يقاتلك قاتلك، لكنه لا يخفر ذمة قد أعطاها وبسط يده فيها.
1: نعم. نعم، والقصص في هذا كثير. نعم، لا شك أن هذه من مكارم الأخلاق، والإسلام لما جاء
0: أقر
1: هذه. نعم، الأخلاق ونماها عند الناس وشجعهم عليها. السؤال، لماذا الحديث أصلا عن تلك الحقبة ونحن نتكلم عن السيرة؟ لماذا لا نبدأ بالسيرة؟ لماذا لا يكون حديثنا مباشرة فيما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا نرجع إلى الوراء ونرى هذا الوجه المظلم وشيئا من الإشراقات فيه؟ ما الإجابة على مثل هذا؟ يعني كيف يعد فهم واقع الجاهلية مدخلا لفهم الإسلام ومقاصد الرسالة؟
0: نعيم بن محمد المروزي شيخ يوسف، وهو من شيوخ البخاري، له كلمة عظيمة. حينما سئل قيل له لما أنت شديد على الجهمية؟ قال لأني كنت منهم. وقبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه له كلمة عظيمة عظيمة يا شيخ يوسف في هذا الباب. قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. ابن تيمية رحمه الله له تعليق جميل جدا جدا على هذه الكلمة لعمر بن الخطاب، قال فإن كمال الإسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال ومن نشأ في المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بمنكر وضرره ما عند من الذي علمه، ولا يكون عنده من الجهاد لأهله أي لأهل المنكر ما عنده من الخير، أو من ما عنده من الخبرة التي تكون عند من عايش أولئك وعرف حالهم. نحن حينما نعرف هذا يا شيخ يوسف نرى الجاهلية، نعرف فضل الله عز وجل علينا بالإسلام. أنت يا شيخ يوسف حينما تنشأ بين أبوين وأنا مسلمين وأبوهما كذلك، ولا تخرج وترى ظلمات الجهل وكيف يعيش أولئك الكفار في ظلمات الجهل، ربما ما يستشعر إنسان هذه النعمة، لا يستشعر منة الله عز وجل عليه أن ولد مسلما بين أبوين مسلمين، ما يستشعر أن الله عز وجل جعل هذه الفطرة التي فطر عليها استمرت معه. ليس حاله كحال الذي يهوده أبوه أو ينصره فأبواه يهودان، ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نحن عشنا على هذه الفطرة، كيف نستمسك بهذه الفطرة حينما نعرف الذين خالفوا فطرة الله عز وجل، حينما نعرف حال أولئك الذين نشأوا في الجاهلية بينما نحن نشأنا في الإسلام؟ نحن في السيرة النبوية كما أسلفتم وذكرتم الشيخ يوسف نستطيع نبدأ مباشرة بنزول الوحي ودثرون يزملون، وهذه أحداث عظيمة. لكن حينما نعرف هذه الظلمة التي عاشها أهل الكفر قبل الإسلام، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنقذهم بالله تبارك وتعالى وبفضل الله عز وجل، انتشلهم من هذه الظلمات، الظلم، إهانة المرأة والسجود للأصنام، إلى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتشلهم إلى أن المرأة تعظم وتبجل وهي أم وأخت، أمك ثم أمك ثم أمك
1: بعد أن كانت متاعا.
0: نعم، وهو على فراش الموت عليه الصلاة والسلام يقول أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: وهو على فراش الموت يحرج حق الضعيفين الذين كان أهل الجاهلية يهينونهم ويسلبون حقوقهم. نحن إذا لم نعرف هذا لم نعرف لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محرج هذا.
1: نعم، والضد يظهر حسنه.
0: نعم، وبضده تعرف الأشياء. لا يمكن أن نعرف

0: ضد حتى نعرف ما قبله في الزمن السابق مما كان عليه أهل الجاهلية.
1: يعني الخلاصة هنا معرفة الجاهلية ومعرفة ما كان فيها من سوء لحال الإنسان ووضعه، هذا يبين هذه النقلة الهائلة التي حدثت بظهور هذا النور وهو الإسلام ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. لعلنا دكتور ماجد يعني ننتقل للحديث عن النسب الشريف،
0: اللهم صل وسلم،
1: والاصطفاء الإلهي ودلالات ذلك، حينما يصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العالم كله بهذا النسب. الله عز وجل يصطفي من الملائكة رسل ويصطفي أيضا من الناس، ما الدلالات التي يمكن يعني الحديث عنها في نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم؟
0: لا شك يا شيخ يوسف أن كل الأنبياء يبعثون في أشراف قومهم، في أشراف قومهم،
1: نعم،
0: معروفين حسبا ونسبا وموردا، حتى لا يأتي أحد فيطعن في نسبهم أو يطعن في أصولهم، فهم معروفون لديهم حسبا ونسبا. فما بالك إذا كان هذا النسب وهو نسب النبي صلى الله عليه وسلم ضارب في بطون قريش، ومعروف لدى أهل قريش جميعا وغيرهم أنه من أرقى وأكثر الأنساب وأكرمها بين قبائل قريش بل وغيرها من القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس نسبا، والله عز وجل اصطفاه من أشرف الأنساب وأكرمها. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن هذا: إن الله اصطفى أي اختار من ولد إبراهيم إسماعيل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك هذه السلسلة النبوية العظيمة لاصطفائه عليه الصلاة والسلام، أي إن الله اختار من ذرية إبراهيم عليه السلام ولده إسماعيل وكان رسول النبي
1: الله.
0: هذا إسماعيل،
1: نعم.
0: واختار من ولد إسماعيل أي من ذرية إسماعيل اختار بني كنانة وهم قبائل أبوهم كنانة بن خزيمة، واصطفى من بني كنانة قريشا أي واختار من قبائل كنانة قبيلة قريش وهم أبناء نضر بن كنانة، اختلفوا في البلاد،
1: نعم،
0: وتفرقوا فجمعهم قصي بن كلاب. أين جمعهم؟ في مكة.
1: الله.
0: فلذلك سموا قريشا، قيل من التقريش وهو الجمع لأنه جمعهم فسموا قريشا، ومعنى الاختيار والاصطفاء
1: طبعا قيل في هذا أكثر من
0: وقيل الجمع المال والتجارة وغيرها، نعم، معنى الاختيار والاصطفاء يا شيخ باعتبار خصالهم الحميدة وكريم أخلاقهم. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال واختار من قريش، هذه السلسلة، أنا إذا نظر إبراهيم إسماعيل كنانة ثم قريش، هذه السلسلة الضاربة في عمق الشرف والذي يشهد لها الأعداء قبل المقربين والأصدقاء. اختار من قريش عليه الله عز وجل نبينا، أو اختار من قريش بني هاشم، بنو هاشم هم أفضل أبناء قريش، ثم قال عليه الصلاة والسلام واصطفاني أي إن الله اختارني من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من خيار قريش، ثم عليه الصلاة والسلام من خيار الهاشميين، فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار من خيار صلى الله عليه
1: وسلم. تعجب الحقيقة وأن ترى هذا الكرم في المحتد، ثم ولا بد أن لذلك حكمة يعني، ثم تجد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السلسلة في نسبه الشريف ينشأ يتيما من أبوين يموتان، الأول يموت وهو حمل وهو أبوه، ثم تموت الأم وعمره 6 سنوات. لا بد أن وراء ذلك حكمة.
0: نعم صحيح.
1: اللهم صل وسلم،
0: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا شك يا شيخ أن كون النبي صلى الله عليه وسلم ينشأ يتيما لها حكم. أعظم حكمة يا شيخ يوسف هي أو تتجلى أن ينفرد الله عز وجل برعايته. الفضل كله لله تبارك وتعالى. لا يقال أو يميل القلب أن النبي صلى الله عليه وسلم نشأ بين أبوين لذا كان لأبيه فضل أو لأمه فضل عليه في تنشئته، لا، كما ذكرتم ولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أباه فقد مات وهو حمل في بطن أمه، وحينما أتم 7 سنين توفيت أمه فعاش اليتم. فلذلك الله عز وجل قال ألم يجدك يتيما فآوى. أيضا يا شيخ من الحكم في ذلك قدوة لكل يتيم. اليتم ليس نهاية الحياة، بل إنه بداية. ولو نظرنا أعظم شخصية في التاريخ هو محمد صلى الله عليه وسلم، نشأ يتيم الأبوين بما يسمى اللطيم، من ماتت أمه وأبوه قبل الحلم، لم يرى أباه عليه الصلاة والسلام وماتت أمه وعمره 7 سنين عليه الصلاة والسلام حينما جاء من أخواله وماتت في الأبواء، ثم نشأ هذا الغلام اليتيم ليصنع على عين الله تبارك وتعالى. عظماء التاريخ، الإمام أحمد نشأ يتيما، البخاري نشأ يتيما، انظر يعني لسير هؤلاء في مقدمه محمد صلى الله عليه وسلم وقد نشأوا أيتاما.
1: سبحان الله، كأن اليتم قسيم التحمل والصبر.
0: الله أكبر. نعم الله. يعني هي سبحان الله كأنها رسالة لكل يتيم أن املأ قلبك يقينا، فإنما معالي الأمور لا تنال من خلال أب ولا أم، إنما هي برعاية الله تبارك وتعالى. فإذا أحاط الله عز وجل الإنسان برعايته وحبب إليه الخير ونشأ نشأة صالحة، فإنه يقود الأمة كما قاد الأمة عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتيم الأبوين، كما صبر الإمام أحمد وصار إمام أهل السنة والجماعة وصبر على المحنة في فتنة خلق القرآن، والإمام أحمد نشأ يتيما، كذلك البخاري وغيرهم. لو تصفحت
1: نعم سلسلة قائمة
0: كبيرة
1: طويلة
0: جدا. نعم. أيضا يا شيخ، كون الإنسان ينشأ يتيما هذا يعطيه الصلابة وتحمل. نعم. لأنه غالبا الإنسان يلجأ لأبيه عندما تشتد الأمور، ويلجأ لأمه حينما يحتاج إلى عاطفة، ولكن اليتيم حينما ينشأ هكذا وتكون أعباء الحياة قد قدمت إليه باكرا، فإن هذا يعطيه قدرة على التحمل. نعم. وقدرة على الصلابة. نعم. كما كان عليه الصلاة والسلام. أيضا هذا الأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل وصاياه عليه الصلاة والسلام أن يحرج حق المرأة واليتيم، كما مر معنا. نعم. النبي عاش اليتم
1: والتعاطف معنا.
0: نعم عاش اليتم، وقال أيضا أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. لماذا؟ لأنه عاش هذه الحياة، يعرف كيف أن الإنسان إذا كان له أم يذهب إليها ويشكو لها الحال وأب يقف معه في الخارج، بخلاف شخص ليس له أحد. ولكن هذا يدعو اليتيم إلى أن يواجه ويبادر ويثبت نفسه كما فعل عليه الصلاة والسلام. هل تخيلت أن هذا اليتيم سيكون عليه الصلاة والسلام ملء السمع والبصر في الدنيا إلى قيام الساعة؟
1: الله أكبر. هذا اليتيم،
0: هذا اليتيم
1: سبحان.
0: نعم.
1: الله. يعني هذا أيضا من ضمن الملامح في الحكم لنشأته يتيما صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
1: أن هذه الدعوة العظيمة التي فتح الله عز وجل بها الأفاق لم تكن لتنشئة والد أو تنشئة أم، وإنما هي فضل الله سبحانه وتعالى على هذا اليتيم، لئلا يأتي هاجس أن والله هذا ترى
0: بفضل فلان ولعلنا. نعم.
1: وإنما ذلك فضل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد تحدثنا قبل قليل عن وفي الحلقة السابقة عن الظلمة الجاهلية التي كانت تطم بأطنابها على أحوال مكة وما حولها، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تشبه شائبة من شوائب الجاهلية. كيف حفظ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
0: اصطفاء الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام واختياره له جعل هذا الشيء نبينا الكريم ينشأ نشأة لا يمكن أن يأتي شخص فيقول يا محمد كنت تعبد الأصنام قبل ذلك ثم تركتها، كنت يا محمد تفعل ولم تفعل. لا، نشأ عليه الصلاة والسلام خاليا من شوائب الجاهلية، بعيدا كل البعد عنها، فقد صانه الله عز وجل عن الشرك، ولتصنع على عيني صانه الله عز وجل، فلم يسجد لصنم قط، ما سجد عليه الصلاة لصنم، بل كان لا يحلف باللات والعزى قبل النبوة، كان لا يحلف بها. وهذا ما يسمى بهداية. الهداية نوعان شيخ، هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. هداية الدلالة والإرشاد تقول يا فلان اعمل الصالحات، ابتعد عن المحرمات، افعل افعل، لكن تأتي هداية التوفيق والتي هي من الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام، مسند الإمام أحمد بسند صحيح، كان عليه الصلاة والسلام قبل بعثته يريد أن يلهو كما يلهو الأبناء ويلهو الصغار، لكن الله عز وجل يحوطه ويصونه عن هذه الملهيات التي كان يفعلها أهل الجاهلية. فكان عليه الصلاة والسلام يقول ما هممت بقبيح قط بما يهم به أهل الجاهلية، هم به مرتين. حينما كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام فقال لصاحبه الذي معه أذهب فأستمع لما يستمع له الغلمان في وقته عليه الصلاة والسلام، فذهب فوجد عرصا لبني فلان فدخل، وكان يصنعون فيه أشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فما إن جلست حتى غطاه النوم عليه الصلاة والسلام فنام، فلم يستيقظ إلا بحر الشمس. فلما رجع سأله صاحبه أرأيت شيئا يا محمد؟ قال والله ما رأيت، وأخبره أنه نام، ثم فعلها مرة أخرى، وأيضا جاءه النعاس بأمر الله تبارك وتعالى فنام ولم يظهر له شيء مما كان يفعله أهل الجاهلية في أعراسهم. فلما رجع ذكر له صاحبه مثل ما ذكر في الأولى، وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرى شيئا، يقول عليه الصلاة والسلام: فما فعلت شيئا بعد ذلك مما يعمله أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته.
1: الله هذا الحفظ لا شك أنه صيانة لهذا النبي العظيم الذي أراده الله عز وجل خاتما لأنبيائه وللناس كافة. الحديث لا يمل عن محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا جميعا تحت لوائه وفي زمرته، وأن يريدنا حوضه وأن نسقي منها شربة لا نظمأ بعدها أبدا، ووالدينا وأحبابنا ومن له حق علينا. شكر الله لكم دكتور ماجد بن عبد الله العقل هذا العرض لجانب من الأحداث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، شكر الله لكم جميعا، ونلقاكم في مجلس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
3: مجالس السيرة. مجالس السيرة، إعداد وتقديم الدكتور يوسف أبن صالح العقيل، تنفيذ خالد أبن إبراهيم الجربوع.
4: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
5: عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويطيل القراءة في الظهر ويحرك شفتيه. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال حاكيا صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة المائدة.

ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنين

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورة المائدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا
2: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم غدا عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: فالحاصل أن هذا الكتاب يعني عمدة الأحكام مما اتفق عليه البخاري ومسلم، فيكون المعتمد عليه معتمداً على أساس لا يحتاج إلى تعب في تخريج الأحاديث، وإذا حفظها بإذن الله استطاع أن يستدل لكل مسألة وهو مطمئن.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
2: شرح عمدة الأحكام. شرح عمدة الأحكام
1: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
2: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
1: عليه الصلاة والسلام
2: لمؤلفه الإمام
1: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
2: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
3: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 53 بعد 100 في التعليق على عمدة الأحكام، وفيه نقرأ بابا جديدا من أبواب كتاب الصلاة، وقد أورد فيه المؤلف رحمه الله حديثا واحدا. قال المؤلف رحمه الله: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قصر الصلاة في السفر أيها الإخوة والأخوات هو من أحكام الصلاة ومن أحكام السفر، واعلم أن قصر الصلاة في السفر من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم، وهو خاص بالصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. قال ابن عثيمين رحمه الله: ولم تقصر الفجر إلى ركعة، لأنه يجحف بها ويصيرها وترا، ولا صلاة المغرب، لأنها إن قصرت إلى ركعة صار إجحافا كبيرا، وإن قصرت إلى ركعتين صارت شفعا، وهو خلاف مقصود الشارع بكونها وترا لتوتر النهار. وفي قصر ثلاث لغات: قصر الصلاة مخففا، وقصرها مثقلا، وأقصرها. حكى الأخير الواحدي في وسيطه. قال ابن الملقن رحمه الله: وبالتخفيف جاء القرآن، قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والحديث كما ترى من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وفي صحيح مسلم دون البخاري سبب رواية ابن عمر هذا الحديث. ففي الصحيح عن حفص بن عاصم ابن عمر ابن الخطاب قال: صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحلة، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قال: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. قلت: وهذا السياق يبين بوضوح أن مقصود ابن عمر رضي الله عنهما بقوله فكان لا يزيد في السفر على ركعتين هو أنه لا يصلي نوافل بعد الفريضة، لا أنه ينفي الإتمام، لأن القصر في السفر متقرر، فلم يكن ابن عمر بصدد إيضاحه، مع أن ابن دقيق العيد رحمه الله ذكر الاحتمالين، وإن رجح أنه أراد نفي النفل. قال رحمه الله: قوله لا يزيد يحتمل لا يزيد في عدد ركعات الفرض، ويحتمل لا يزيد نفلا، وحمله على الثاني أولى، لأنه وردت أحاديث عن ابن عمر يقتضي سياقها أنه أراد ذلك، ويمكن أن يراد العموم فيدخل فيه هذا، أعني النافلة في السفر تبعا لا قصدا. هذا وذكر أبي بكر وعمر وعثمان على أنهم استمروا على ذلك، مع أن الحجة قائمة بالنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ليبين والله أعلم أن ذلك معمولا به عند الأئمة، فلم يتطرق إليه نسخ ولا معارض راجح. وقد فعل ذلك مالك رحمه الله في موطئه لتقويته بالعمل، قاله ابن الملقن، ويتعلق بالقصر في السفر مسائل، فمن هذه المسائل أن القصر في السفر سنة لا واجب، ولو أتم لصحت صلاته. قال ابن عبد البر: الذي ذهب إليه أكثر العلماء من السلف والخلف في قصر الصلاة أنه سنة مسنونة لا فريضة، وبعضهم يقول إنه رخصة وتوسعة. وقال القاضي عياض: المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصر سنة. وقال ابن قدامة: أما القصر فهو أفضل من الإتمام في قول جمهور العلماء، وقد كره جماعة منهم الإتمام. قال أحمد: ما يعجبني. قلت: نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات كراهة الإتمام، وذكر أنه نقل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المتم. قلت: الأدلة متكاثرة على أن السنة القصر من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو قول الجمهور كما تقدم، وإنما لم يقل بالوجوب مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتم في سفره، لأن الفعل لا يدل على الوجوب بمجرده كما هو مذهب الجمهور. فمن الأدلة حديث ابن عمر هذا، وفيه أن القصر هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين في أسفارهم، وفيه أن القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة. وقد ألحق الجمهور بسفر الطاعة الأسفار المباحة. قال النووي رحمه الله: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، أما سفر المعصية فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المسافر سفر معصية لا يترخص برخص السفر، وهنا قصر الصلاة. قال ابن الملقن رحمه الله: قال أصحابنا أي الشافعية: والعاصي بسفره

0: تشفط التكاليف، ولهم تعليلات تشد من هذا القول وتؤيده. وذهب الحنفية رواية عن مالك وقال به أيضا الثوري والأوزاعي إلى أنه يقصر في سفر المعصية، واختار هذا القول ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله جميعا. وملخص دلالة هذا القول ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الحجة مع من جعل القصر والفطر مشروعا في جنس السفر ولم يخص سفرا من سفر. وهذا القول هو الصحيح، فإن الكتاب والسنة قد أطلق السفر. ثم قال رحمه الله: ولم ينقل قط أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خص سفرا من سفر، مع علمه بأن السفر يكون حراما ومباحا. ولو كان هذا مما يختص بنوع من السفر لكان بيان هذا من الواجبات، ولو بين هذا لنقلته الأمة، وما علمت عن الصحابة في ذلك شيئا. قلت: قال السعدي رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر، وظاهر الآية يقتضي الترخص في أي سفر كان، ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة. قلت: وهذا القول هو الراجح والله أعلم، للفتة أخرى غير ما تقدم، وهو أن القصر منوط بالسفر، بمعنى أن صلاة القصر هي صلاة السفر، فمن أتم فقد أتى بصلاة الحضر لا صلاة السفر. ومن المسائل التي يسأل عنها كثيرا: إذا جاء المسافر إلى مطار أو محطة على الطريق فوجد إنسانا يصلي ولا يدري هل هو مسافر أو لا، ويزداد الإشكال إذا كان في نهاية الصلاة، فهل يدخل معه بنية السفر ويقصر أو بنية الإتمام ويتم؟ أجاب ابن عثيمين رحمه الله: في هذه الحال ينظر إلى ظاهر الحال، إذا كان ظاهر هذا الرجل أنه مسافر لكون حقيبته أمامه وكونه لابسا ملابس السفر فيعتبر مسافرا، وإذا لم يترجح عندك شيء فأتم، لأن الأصل الإتمام. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام.
1: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
1: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام،
1: لمؤلفه الإمام
3: عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.
1: يعد البرنامج ويقدمه الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد.
4: تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة فاطر.
1: أسباب البركة. للبركة أسباب أيها الكرام، منها ذكر الله تعالى في بيتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وقراءة سورة البقرة في البيت تطرد الشياطين وتجلب البركة. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ومن أسبابها أيها الكرام، أعني أسباب البركة، الاستغفار. دعا نوح عليه الصلاة والسلام قومه إلى الاستغفار، فوعدهم الله بالمطر والأموال والأولاد. الاستغفار أيها الكرام مفتاح يفتح أبواب الرزق من حيث لا تحتسب. ومنها صلاة الفجر جماعة مع المسلمين. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بالبركة في بكورها، وكان يبعث عليه الصلاة والسلام جيوشه من أول النهار. وذكر أن رجلا تاجرا كان يبدأ تجارته من أول النهار فبارك الله له وكثر ماله. ومن أسباب البركة أيها الكرام الدعاء بالبركة. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول في المناسبات: بارك الله لكم وبارك عليكم، وأن نلتزم السلام عند الدخول. قال تعالى: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. اللهم اجعل بيوتنا مباركة بذكرك، وبارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا وأعمارنا وذرياتنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الخرج 88.9،
3: 88.9،
2: حوطة بني تميم 99،
3: 99،
2: المجمعة
3: 92.7،
2: 92.7، تمير 96.3،
3: 96.3،
2: على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي النمل والقصص.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ وديع بن حمادي اليمني من سورتي النمل والقصص،
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير، الوجيز في التفسير، عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، نور على الدرب.
3: نور على الدرب،
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم غدا عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: حلقة النور.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية
6: تقدم حلقة النور،
7: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
6: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
7: حلقة النور،
6: إعداد وتقديم الشيخ سلطان بن علي العويني،
7: تنفيذ
8: خالد بن إبراهيم الجربوع.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام في حلقات هذا البرنامج الذي نعتني فيه بتلاوة آيات الله تعالى على طريقة التلقين. يشارك معنا في هذه الحلقات مجموعة من الطلاب، وقبل أن نبدأ هذه الحلقة نتعرف على أسمائهم.
10: إبراهيم عبد الخالق عنان.
11: سعيد ماجد مرتع.
9: حياكم الله جميعا. اليوم إن شاء الله تعالى المنهج سيكون من سورة العاديات، وكعادتنا في كل حلقة نقرأ الآيات ثم ترددون معي هذه الآيات، وبعد ذلك نأخذ بعض التنبيهات إن كان هنالك تنبيه، ثم بعدها نستمع لتلاواتكم جميعا. أعوذ بالله من الشيطان.

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: والعاديات ضبحا.
1: والعاديات ضبحا.
0: فالموريات قدحا.
1: فالموريات قدحا.
0: فالمغيرات صبحا.

0: كان لربه لكنود.
1: إن الإنسان لربه لكنود.
0: وإنه على ذلك لشهيد.
1: وإنه على ذلك لشهيد.
0: وإنه لحب الخير لشديد.
1: وإنه لحب الخير لشديد.
0: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
1: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
0: وحصل ما في الصدور.
1: وحصل ما في الصدور.
0: وحصل ما

0: بهم يومئذ لخبير.
1: ربهم بهم يومئذ لخبير.
0: بارك الله فيكم جميعا على مشاركتكم الطيبة. هذه الآيات تكرر معنا حكم القلقلة في أكثر من آية وتكلمنا عنه في السابق، القاف والطاء والباء والجيم والدال مجموعة في قولك قطب جد. إذا أتت في القرآن الكريم بحرف ساكن في وسط أو آخر الكلمة يكون الحكم فيها القلقلة. فمثلا في قوله تعالى والعاديات ضبحا، ليست ضبحا، ضبحا ضبحا. كذلك في الآية التي بعدها فالموريات قدحا. ها يا سعيد،
2: فالموريات قدحا.
0: أحسنت. كذلك فالمغيرات صبحا. ها إبراهيم،
3: فالمغيرات صبحا.
0: أحسنت. طيب فأثرن به نقعا، كذلك فوسطن به جمعا، حرف الطاء فوسط، فوسطن به جمعا، إلى آخر الآيات. لكن عندنا في الآية الرابعة فأثرن به نقعا، هذا يسمى مد صلة، وهذه علامته التي تأتي بعد حرف الهاء، فأثرن به نقعا. فما تقرأ فأثرن به نقعا، به نقعا خطأ، لابد أن تقرأ أن تمد هذا المد ويمد بمقدار حركتين، به نقعا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا. كذلك في الآية السادسة إن الإنسان لربه لكنود، تكرر معنا مد الصلة الصغرى لربه لكنود، حرف الدال القلقلة في آخر الكلمة. لكن قبل هذه أتى معنا إن، هنا نون مشددة وتكلمنا عنها في السابق، أن النون والميم المشددتين إذا أتت في القرآن الكريم يكون حكم فيها غنة بمقدار
2: حركتين.
0: إن الإنسان، إلى آخر الأحكام التجويدية. كذلك طبعا في الآية الثامنة وإنه لحب الخير لشديد، هنا مد صلة صغرى، إلى آخر هذه الأحكام. الآن نستمع لتلاواتكم ونبدأ بإبراهيم.
3: أعوذ

0: فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا
1: نقعا
0: نقعا فوسطن به جمعا.
1: أعد مع
0: فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
1: لكنود
0: لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.
1: وضح حرف الراء. وإنه لحب الخير
0: وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل
1: وحصل
0: ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: ربهم بهم
0: ربهم بهم.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ صالح بن سالم الصاهود من سور الكهف ومريم وطه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.